0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة المؤمنون، تلاها القارئ الشيخ حسين ياسي تلاها القارئ الشيخ ياسين حسين ندى، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك ببركة هذه الليلة المباركة شفاء لكل مريض، ومعافاة لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت، ونسألك قضاء دين لكل مدين. اللهم إنا نسألك ألا ترفع عنا غطاء سترك، اللهم وفقنا لطاعتك، وعاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، ومن أول سورة التحريم وحتى ختام سورة الحاقة، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ.

ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

0: وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من أول سورة التحريم وحتى ختام سورة الحاقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه مسلم، ومعنى زانه أي جمله وحسنه، وفي الحديث دعوة إلى الرفق في القول والعمل وحث على الحلم والأناة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من أول سورة المعارج وحتى ختام سورة المدثر برواية حفص عن عاصم رتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.

قرارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا

وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

0: مغفرة. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من أول سورة المعارج وحتى ختام سورة المدثر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة آل عمران يتلو القارئ الشيخ علي حزين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران، تلاها القارئ الشيخ علي حزين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية والشيخ عبد السميع بيومي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل تنضم موجتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر بمحافظة القاهرة. في فجر الليلة تلاوة للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة وابتهال للمبتهل الشيخ سعيد هزاع. يتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، وينقل لنا صلاة الفجر الزميل فؤاد حسان، ويؤذن لصلاة الفجر في 5:30. إذاعة القرآن الكريم من

0: ربي أنت اللطيف، ربي أنت المغيث، ربي
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.
0: ورضاك مطلوب.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل فؤاد حسان.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، الذي اتصف بالرحمة رأفة وحلما. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه، وأستغفره وأسأله من فضله رزقاً وتوفيقاً وعوناً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهداية. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، قم ناجي من وهب الحياة لحكمة، حمدا إليك فأنت أكرم من وهب، فالله أرأف من تنادي باسمه، وإذا سألت فبابه لا يحتجب، فارفع أكفك بالمحبة واثقا، تان للرضا متنعما بالمنقلب، سحرا وصبحا سله دوما ما تشاء، فرضاه في كل الثواني مرتقب، واسجد لرب الكون واشكر فضله، أبشر من الرحمن خيرا قد وجب. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء المبارك الذي ننقله على أسماعكم من هنا، من قبلة العلم والعلماء، من حصن الإسلام الأشم، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. هذا هو إخوة الإيمان لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الطهر والإيمان في لحظات فاصلة بين ليل يمضي ونهار آت. إخوة الإيمان والإسلام، في هذا الوقت المبارك الذي ينزل فيه الرحمن إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، نلتقي لنستقبل ضياء يوم جديد، ولنعيش معا في ظلال سورة من أعظم سور القرآن الكريم، سورة الملك، تلك السورة المنجية. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأها، والتي تشفع لصاحبها حتى يغفر له. تأتينا آياتها مع بشائر الصباح لترسخ في قلوبنا أعظم معاني العظمة والأمان. إنها سورة تبهر العقول بجمال صنع المولى تبارك وتعالى في السماوات، ثم تهز القلوب بالرحمة وتذكرنا بالنعم الخفية التي نغفل عنها، تأخذ بأيدينا لنتفكر في حكمة الخلق، وفي النفس الذي نتنفسه، وفي الماء العذب الذي نشربه، كي لا ننسى المنعم الفضيل سبحانه وتعالى. فما أجمل أن يبدأ المرء يومه وقلبه مليء باليقين، فيا سعادة القلب الذي يبدأ يومه بشكر المولى تبارك وتعالى ويستعد للوقوف بين يديه في صلاة الفجر خاشعًا مطمئنًا، فاللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك، واجعل صباحنا هذا صباح الصالحين، واملأه بالخير واليقين يا رب العالمين. وما أجمل مستمعينا أن نبدأ هذا اللقاء ودائمًا بالقرآن الكريم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نبدأ هذا اللقاء بهذه التلاوة العطرة لسورة الملك، والتي نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة.

الرحيم.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى آيات بينات لسورة الملك، تلاها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة في إطار نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها على حضراتكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. استمعنا إلى سورة الملك التي أوقفتنا أمام جلال الخالق وعظمته، وهو الذي بيده الملك والقدرة والتدبير. وأمام هذا الجلال والملكوت يتضاءل العبد خضوعا واستكانة، فلا يجد ملجأ إلا باب العفو والرجاء. يا رب، يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. فهيا بنا مستمعينا الكرام نرفع أقف الضراعة مع المزيد من الدعاء والابتهال، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع المبتهل الشيخ سعيد هزاع.

واجعل شفيعي المصطفى، واجعل شفيعي المصطفى لي مرشدا، واجعل شفيعي المصطفى

واكتب لي روحي في صراطك عزات تنجو بها تنجو بها.

في الحال وامنن علينا وامنن علينا وعلينا.

يا إمام يا إمام الهدى يا إمام

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الفجر بعد أن ارتفع الأذان معلنا شعار الإسلام الخالد ومبدأه العظيم لا إله إلا الله، ذلك المبدأ الذي توحدت فيه الخلائق، فكان عنوانا لكل رسالة وهدفا لكل نبي كريم. وأشهد أن محمد رسول الله، شهادة نعيش بها ونتعايش بها مع نور المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلواتنا وتسبيحنا وتهليلنا وسائر أعمالنا من مطلع الفجر حتى غروب الشمس، ومن مغربها حتى نسمات الليل المضيئة بأذكار وتسبيح المسبحين نسمعها في بيوتنا وأعمالنا وطرقنا تعلو بها المآذن وتسمو.

0: وهي تشهد بها في كل وقت وحين. هكذا مستمعين الكرام، أذن الشيخ المبتهل سعيد هزاع بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وعلى الفور قام الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة، مهتدين ومقتدين بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إلهي، جئتك بقلب منكسر ونفس مثقلة بالخطايا، أقف على بابك وقوف العبد الذليل الذي لا يرجو سوى عفو رب كريم. قد غرتني غفلتي وأبعدني ذنبي، ولكنني عدت إليك نادما هاربا من ضيق معصيتي إلى سعة رحمتك. يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغسل حوبتي وطهر صحيفتي واستر زلتي. بابك مقصدي ورضاك غايتي، فلا تردني خائبا، وبدل بفضلك سيئاتي حسنات. خذ بيدي من ظلمات البعد إلى أنوار القرب، وارزقني يقينا وثباتا لا أعصيك بعده أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. فرغ الحاضرون هنا إخوة الإيمان في الجامع الأزهر الشريف من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمن فيها الشيخ أيمن محمد عبد المنعم من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر. لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر،
0: الله أكبر.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعينا الكرام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها على حضراتكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ساهم في نقل هذه الإذاعة الخارجية مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أيمن محمد عبد المنعم من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. سعدنا بصحبة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة والمبتهل الشيخ سعيد هزاع. أنقل لكم تحيات الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية الكنترول، مهندس أحمد عبدو، رامي عبد المنعم، أحمد نصر وأحمد السداوي، ومن كنترول الإذاعة الخارجية حنفي أبو زيد، عماد مدني وأشرف أبو زيد. سعدت بصحبة الزميل مدحت أحمد حمودة من التخطيط الديني بالإذاعة. أخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الموافق للسادس عشر من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا إخوة المؤمنون، نوجه عنا حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 46 دقيقة، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح في جماعة، فقوموا وانهضوا بصلاتكم قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ حمزة الحلواني.
3: الله ربي العباد بصير.

0: جل الذي علم القلوب وما بها سبحانه هو بالعباد بصير.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

0: نأيت بنفسي عن أمور كثيرة ولم أتخذ غير الجميل خليلا، وعاشرت من عاشرت صدقا وعفة، وما كنت إن شح الزمان بخيلا، وما كنت في زيف الحياة بطامع، وما عشت عمري للأنام ذليلا. أحب سمو النفس عن كل خسة، ولله أسعى ما استطعت سبيلا. سبحانه
1: الواحد المعبود قدس كاملا، يعلو على كل الوجود كماله.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمرون مع حضراتكم بمشيئة الله حتى 8. مهندس الصوت وليد سيد أحمد، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إلى إشاراتي ضبط الوقت.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، ومن أول سورة القيامة وحتى ختام سورة التكوير، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

في شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة

طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى.

وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

عشره كلا لما يقض ما امره فلينظر الانسان الى طعامه

فيكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه

تغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: حميد. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من أول سورة القيامة وحتى ختام سورة التكوير. الساعة الآن 6:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أسامة زكي من المنصورة، يقول في رسالته: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه وأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار؟ ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال له: لا. قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وأريد أن أعرف ما الشيء الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه للرجل. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: اختلف العلماء في ذلك على أقوال. قيل المراد بالشيء صغر كان في العيون، وقيل المراد زرقة في العيون، وقيل شيئا مما ينفر عنه الطبع ولا يستحسنه بعض الرجال. وهذه الأقوال قريبة في المعنى، وقد قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الرجل إلى ضرورة أن يكون على بينة كاملة بالمرأة التي سيتزوجها، لأن مقاييس الجمال في النساء تختلف من بيئة إلى أخرى. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على أن تبنى كل المعاملات والتصرفات التي يقوم بها الإنسان تبنى على أساس الوضوح أو الانكشاف الذي يترتب عليه إما إقدام المرء على التصرف أو إحجامه عنه، ومن ثم يتحقق الخير له أو يتجنب ما فيه ضرره وشقاؤه. ومن ذلك أنها طلبت من الرجل الذي عزم على الزواج أن ينظر إلى المرأة التي يريد الاقتران بها لكي يتأكد من حصول القبول النفسي الذي يرتب عليه السعي لإتمام إجراءات الزواج أو الانصراف عنها إلى غيرها. وقد ورد في ذلك عدة أحاديث، منها حديث المغيرة ابن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، والمراد أن يوفق بينكما وتكون حالتكما حالة طيبة إذا أقدمت على الزواج منها. ومنها الحديث الذي بين أيدينا الذي جاء فيه: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. والمراد به أن يلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر الرجل إلى أن ينظر إلى المرأة التي يعزم على الارتباط بها، ليكون اختياره لها مبنيا على أساس صحيح. فمقاييس الجمال في النساء كما قلنا تختلف من بيئة لأخرى ومن زمن لآخر، فربما كانت العيون الصغيرة أو العيون الزرقاء أو العيون الحوراء مظهرا من مظاهر الجمال تميل إليه النفوس، لكن في بيئة أخرى لا تميل إليه. وقديما قال بعض الشعراء: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. والعيون الحوراء هي العيون شديدة البياض وشديدة السواد، وتكون مستديرة الحدقة. وهكذا تختلف مقاييس الجمال. ومن ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أن ينظر إلى من رغب في الزواج منها حتى يتأكد من تحقق القبول النفسي والرضا الداخلي لها.
3: بعض الناس دكتور يرون أن الاطلاع على الصورة الفوتوغرافية يغني عن النظر المباشر إلى المرأة، فهل ذلك يكفي؟
4: بالطبع لا يكفي، فتجارب الحياة تبين لنا أن رؤية الصورة الفوتوغرافية في مثل هذه الأمور لا تحقق المصلحة، لأن الصورة قد تكون خادعة ولا تعبر عن الواقع ولا تغني عن الرؤية الكاملة. أضف إلى ذلك أن اللقاء المباشر أو النظرة المباشرة تثير في النفس مشاعر واقعية تدفع صاحبها إما إلى القبول أو الرفض. ومن ثم اختلف الفقهاء في حكم النظر إلى المرأة عند إرادة الخطبة، ما بين القول بالوجوب عند بعضهم والقول بالاستحباب عند البعض الآخر. والذي أميل إليه هو القول بوجوب النظر لما ينبني عليه من نتائج تصب في مصلحة الزواج، لا سيما في زماننا الذي تفتحت فيه العيون فحاصرتها الفتن من كل جانب، وأضحى الأمر صعبا على الجميع إلا من رحم ربك.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع كمال يوسف من المنصورة، يتساءل عن حكم تسويد النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد علمنا الله تعالى الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين خاطب جميع النبيين بأسمائهم، أما هو فلم يخاطبه باسمه مجردا، بل قال له يا أيها الرسول، وقال يا أيها النبي، وأمرنا بالأدب معه وتوقيره، فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومن توقيره تسويده كما قال السدي فيما ذكره القرطبي في تفسيره، ونهانا أن نخاطبه صلى الله عليه وسلم كما يخاطب بعضنا بعضا، فقال سبحانه ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال قتادة أمر الله عز وجل أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود، فكان حقا علينا أن نمتثل لأمر الله وأن نتعلم مع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب معه، ومن الأدب معه أن نسوده كلما ذكر وأن نصلي عليه كلما ذكر، وأن لا نخاطبه باسمه مجردا عن الإجلال والتبجيل، ولا فرق بين النداء والذكر في ذلك. فكما يشرع استعمال الأدب والتوقير والتعظيم عند دعائه صلى الله عليه وسلم، يشرع كذلك عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه من غير فرق، لوجود العلة في كلا الأمرين، وهي النهي عن مساواته بغيره من المخلوقين، وذلك حاصل في الذكر كما هو حاصل في الخطاب والنداء، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
3: العجيب دكتور أن هذا الأمر يكون مثار خلاف بين الناس في وقتنا هذا، وهو أمر يقع في باب الأدب والاحترام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن البعض يتساءل عن حكم لفظ السيادة في التشهد أثناء الصلاة.
5: نعم، مذهب جمهور العلماء والمحققين من أتباع المذاهب الفقهية المعتمدة وغيرهم أنه يستحب اقتران الاسم الشريف بالسيادة أيضا في الصلاة، بناء على أن الجمع بين الأدب والاتباع أولى من الاقتصار على الاتباع، لأن الجمع أولى من الترجيح، وفي الأدب اتباع للأمر بتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم الذي لم تخص منه صلاة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الأدب معه حيث أخبر بالسيادة عن نفسه الشريفة بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أخرجه مسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنفال، يتلو القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل تلا ما تيسر من سورة الأنفال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ختام الآيات
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 8 من سورة الواقعة، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟
2: ما علاقة الآية بما قبلها، ولماذا قدم أصحاب الميمنة على السابقين المقربين، وما الفرق بين أصحاب الميمنة وبين أصحاب اليمين؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القيامة دليلا على وحدانيته، والصلاة والسلام على الشفيع لأمته. لما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، وهي بيان لأصناف الناس يوم القيامة على جهة الإجمال، جاء التفصيل في هذه الآية الكريمة، فبدأت بأول الأصناف الثلاثة بقوله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. أما عن دلالات التعبير بقوله فأصحاب الميمنة في صدر الآية الكريمة، فقد جاءت الفاء لربط الجزاء مع التفصيل للإجمال، فأصحاب الميمنة هم من أوتي كتابه بيمينه، وهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. وقدم أصحاب الميمنة على السابقين المقربين لأنهم الأكثرون دائما، ولأن السابقين المقربين لا يحتاجون إلى ترغيب لأنهم ذاقوا حلاوة الوصول إلى الله. وأطلق القرآن عليهم اسم أصحاب الميمنة لمراعاة مكانهم في ساحة الحساب ومكانتهم عند الله. وعندما استقروا في الجنة أطلق الله عليهم اسم أصحاب اليمين لأن دخولهم الجنة أغنى عن ذكر المكان، فاكتفى بذكر المكانة.
2: ما دلالات التعبير بجملة الختام بقوله ما أصحاب الميمنة؟
4: أولا، التعبير بما الاستفهامية للدلالة على التفخيم والتعظيم لشأنهم، وكذلك التعجيب من حالهم في السعادة والنعيم. وعن دلالات تكرار قوله تعالى أصحاب الميمنة الدلالة على تكثير ما لأصحاب الميمنة من الثواب. كذلك جاء بالجملة في مقام الإظهار، والأصل مقام الإضمار لسبق ذكرها، لأن مقام التعجيب والتشهير يقتضي الإظهار. وكان القياس أن يقال فأصحاب الميمنة ما هم، أي أي شيء هم في حالهم ووصفهم. وكذلك وضع الظاهر موضع المضمر لكونه أدخل في المقصود وهو التفخيم، جعلنا الله وإياكم من أهل اليمين، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ظلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور.
2: حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، فهذا الدين إخوة الإيمان نور الحياة، يضيء للناس الطريق إلى السعادة، لتمضي حياتهم مليئة بالرحمات والبركات واطمئنان النفس وراحة القلب. وهذا هو الذي جاء به كتاب الله وحمله بيانا بقوله وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ترى من خطة رائدة في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، سواء كان هذا الإنسان مسلما أم غير مسلم، وسواء كان قريبا ذا رحم أم بعيدا لا تربطك به إلا علاقة الإسلام. ولذلك كانت هناك الأخوة الإنسانية والأخوة في الإيمان والإسلام والأخوة في النسب في من تربطك بهم علاقة القربى والرحم، والأخوة في الله، ولكل واحدة منها حقوق وواجبات. وبهذه الأنواع من الأخوة وما فيها من تحديد واضح لها، كان الإسلام جديرا أن يكون هو الدين الخاتم الذي أصلح الله به الدنيا ولا صلاح لها إلا به. ومن الحقوق التي جعلها الله لإخوانك عليك أن تحمل لهم المحبة والمودة، وأن تتمنى لهم الخير، وأن تفرح لفرحهم وتحزن لما ينزل بهم من ضر. وهذا الشعور لن يبقى مجرد شعور وأحاسيس، إنما سيتبعه إعانتهم بالنفس والمال، وأن تكون ردئا لهم لا تسمح لأحد أن ينال من شرفهم وأعراضهم. وإذا ما رأيت منهم عيبا سترته أو أودعوك سرا حفظته، إلى غير ذلك من الحقوق والواجبات التي يجب عليك أداؤها لكل الناس. ولكن فريقا أيها الإخوة ممن ضعف إيمانهم وساء فهمهم لا يلتزمون بهذه الآداب، فيعاملون الناس معاملة لا تليق بالإنسان من حيث هو إنسان، فضلا عن أن يكون من أهل الإسلام والإيمان. فترى الواحد من هؤلاء يحزن إذا ما وجد أخا له في نعمة وخير، ويفرح إذا ما نزل بأخيه ضر. وهذا إن دل فإنما يدل على حسد وحقد سيطر على قلبه وعقله، فجعله يشعر بالسعادة وهو يرى البلاء قد أحاط بالناس. ولا يكتفي بهذا، إنما يظهر الشماتة فيهم، ولو عقل لعلم أنه بذلك عرض نفسه لمقت الله وغضبه، وأن الإله الذي ابتلى الآخرين قادر على أن يبتلي هذا الحاسد الحاقد الشامت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. فيا لها من وصية غالية. فهل للشامتين في إخوانهم والذين لا يكتفون بالشماتة في قلوبهم إنما يظهرونها لإخوانهم، هل لهم أن يرجعوا عن غيهم وأن يتوبوا من ذنوبهم وأن يسألوا الله من فضله؟ فهو الكريم الذي لا تنفذ خزائنه. فاللهم اشرح صدور عبادك للحق، واهدهم سبل الرشاد برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: تحت عنوان علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق. الله.

0: عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
5: إشارات ضبط الوقت علينا التمام 7:00 PM في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو من سورة مريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة مريم، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
3: عن جبير رضي الله عنه قال: أخبرني أبو سلامة أن السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال: اجلس، فأبى، فقال: اجلس، فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول، إلى قوله الشاكرين. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. الحديث رواه الإمام البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي استمعنا إليه الآن أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. وتروي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وقد أخبرت أبا سلمة، قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرس من مسكنه بالسنة. فهي تخبر أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد جاء على فرسه من مسكنه في هذا المكان، وهي عبارة عن منازل بني الحرث ابن الخزرج بالعوالي، حتى نزل عن فرسه فدخل المسجد النبوي فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم، أي قصده وهو مسجى، أي مغطى ببرد حبرة بوصفه، وهو ثوب يماني مخطط أو أخضر، فكشف عن وجهه الشريف ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى، اقتداء به عليه الصلاة والسلام حين دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى حتى سالت دموعه على وجنتيه كما رواه الترمذي. قال أبو بكر رضي الله عنه عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين في الدنيا، أشار بهذا إلى الرد على ما قاله عمر أنه يحيى فيقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك لزم أن يموت موتة أخرى. فوضح أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره، كالذي مر على قرية، أو لأنه يحيى في قبره ثم لا يموت. أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، أي التي كتبها الله عليك، قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال له اجلس، فأبى أن يجلس لما حدث له من الدهشة والحزن الشديد، فقال اجلس فأبى، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر رضي الله عنه. فقال أبو بكر: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرأها تعزيا وتصبرا، تلاها أبو بكر يقول: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل، حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. ويستنبط من هذا الحديث أنه يجوز الدخول على الميت إذا لبس كفنه ولف فيه. ثانيا، يستحب تسجية الميت، أي تغطية الميت سترا له. ثالثا، أنه يجوز تقبيل الميت كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يجوز البكاء على الميت من غير نوح. ويحتمل أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظن أن أجل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي، وأن الله تعالى من على العباد بطول حياته. ويحتمل أن يكون نسي قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.
3: سعدنا بصحبة حضراتكم طوال الساعات الماضية، مهندس الصوت وليد سيد أحمد، ولكم تحياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين. الآن حان موعدكم مع هذا البرنامج.
5: إذاعة القرآن الكريم. من القاهرة.
6: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
5: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحشر. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال حملها، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الحكمة من بدء كل أمر بسم الله تعالى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله، بكلمة هو الله ده الضمير الغائب جه أول. لما تقول هو الله لكنك أنت عايز إيه هو دي؟ لما يقول هو الله أحد بجيبها بهو الغائب دي، وبعدين يجيب التعريف عنه. قال لك إيه؟ مرة تكون الجملة الخبرية فيها المدلول عليه والدليل معه. إزاي؟ أم قال لك حين يقول الله عن رسالته صلى الله عليه وسلم فيقول محمد رسول الله. قال لا، طب محمد ده لازم يبقى معروف، رسول الله هي المجهولة، فبيخبرهم عن شيء جديد، إنما محمد معروف. قال أكن نقول محمد اللي أنتوا عارفين طفولته وعارفين حياته وعارفين أمانته وعارفين صدقه هو ده اللي أنا فاكرته. يبقى أكن المبتدأ هو دليل وجود الخبر. محمد محمد الذي تعرفونه طفولة وغلامية وفتى هو ده اللي اخترت الرسول الله. يبقى أن تاريخه يؤيد أنه إيه؟ يعني لو قلت لكم كانوا اختاروا لكم واحد كده يعني يبقى كويس فيكم ما كنتوش هتجدوا الا محمد. يبقى محمد ده معلوم، رسول مجهول. احنا عايزين نثبت للمعلوم ده شيء مجهول ما يعرفوش، فجعلنا محمد نفسه هو الدليل على صفة الثاني. هو الله الذي لا اله الا هو. الله الذي لا اله الا هو ده كلام عن الله. الله يبقى عالم وجود، كن ما فيش بقى زيه ده موضوع تاني. يبقى الله اسم علم على واجب الوجود. صفاته الثانيه بقى القادر المحيي المميت دي صفات الله. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى حينما علمنا ان كل شيء نعمله لازم نبداه باسم مين؟
9: بسم الله.
8: ليه؟ قال لك لان ربنا خلق الجوارح وخلق ما ينفعل لها لا بقدرتها ولكن بإقرار الله لها. قال لها يا جوارح كوني عبد لمين؟ لصاحبه. عايز يمشي برجليك للمسجد امشيه، عايز يروح الخمارة روحيه، عايز يقول لسانه لا إله إلا الله طوعيه، عايز يقول ما فيش إله والعياذ بالله طوعيه. يا عين ما تبصيش ويبص الله دل الخيار. ولذلك كل جوارح الإنسان منفعلة لمراد الإنسان صاحبها بتخيير من الله. لها كوني بتاعته لأنني هسأله عن هذا الاختيار هيختار إيه منك. فإذا ما جئت لي بقى يبقى اشتكي لي وقل ده عمل بي كذا وعمل كذا، اليوم تشهد عليهم إيه الجلود والمسؤول لك بعمل بي كذا. وضربنا لذلك مثلا بالطقم العسكري اللي بيسميه وردية ولا بتاعته، يطلعوا معهم ضابط بقانون الجندية لازم يطيعوا أمر الضابط، والضابط قد يمكن منحرف يقول لهم على حاجات مش عارف إيه يبقى لازم ينفذوها، إنما لما يروحوا للأعلى يقولوا له ده عمل بنا كذا وعمل بنا كذا وعمل بنا كذا وعمل بنا كذا. ولذلك تشهدوا عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بنا. طب ما لسان أنت اللي قلت ويد أنت اللي عملت ورجلي أنت اللي ساعت، ما أنا مأمور منك أنني أطيع. ما انا مسخر له بتاعه. انما لما اجي عندك, ولذلك هيقول في الآية بقى لما نروح بقى الاخره بقى كده, لمن الملك اليوم؟ ما عادش يا اخويا الجوارح هتعصاك وتشهد عليه وتقول عمل بيا كذا وعمل بيا كذا وعمل بيا كذا, لان ولايتك عليها ايه؟ ولايتك عليها انتهى. ثم نقول والله لا اله الا هو, لا اله الا هو دي نفي واثبات, لا اله ده نفي, الا هو اثبات الله. طيب هذه الجمله بيسموها بقى دلوقتي ما والا حكمه ثابته وهما في القطب معنى الكهرباء, يعني دي سالبه ودي ايه؟ ودي موجبه. والشراره لا تاتي الا من سالب وموجب, ثم دي تيجي بقى. ام قال لك اذا كان الله قد شهد نفسه بانه لا اله الا هو, يبقى اول مؤمن بالله هو الله, اول من امن بالله هو الله, شهد الله انه لا اله الا هو. وبعدين الملائكه بقى شهاده الذات للذات, وشهدت الملائكه شهاده المشهد, وشهدت العقول واولو العلم بالدليل والبرهان. يبقى اذا كل شيء في الوجود الها وملائكه ورسلا بيشهد ان لا اله الا إيه؟ لا اله الا إيه؟ الله هو الله. وبعد ذلك حين يقول الله لا اله الا انا, نقول له اما ان يكون كلام صدق, ما مش قادر اقول او غيره لانه مش ممكن يكون الا صدق. فاذا كان مش هو الصدق, طب من الاله اللي عمل الحكايه دي مين بقى؟ ما ادريش ان في واحد بيقول اما فيش اله الا انا, اما كانش دير يبقى ما ينفعش يبقى اله, وان كان داري ايه اللي مخوفه يقول لا ده دي بالكذب على انا اللي عارف. وصاحب الدعوه هي له ان لم يوجد له معارض. احنا قاعدين في اوضه 20 واحد, فلقينا محفظه فيها نقود ولا فيش فيها اشاره من كارت ولا ورقه انها بتاعت مين. يا ولد اسال الناس اللي كانوا هنا عن صاحبه, كل ما يسال بقول له ما حصل. وبعدين لقينا واحد جاي ينهج ويخبط على الباب ويقول الله ما كنت عندكم هنا ونسيت المحفظه, ولم يدعها احد من العشرين, تبقى هي بتاعت مين؟ ولذلك يقول الله عشان يلزم, قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني إيه ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا؟ يروحوا له يقولوا تعالى أنت خدت منا الكون إزاي؟ تحت اللي عاملينه أنت بتقول إذا لابتغوا إلى ذي العرش إيه؟ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إنما ما فيش, يبقى ما دام ما فيش يبقى الدعوة تصوت لصاحبها إلى أن يأتي مدعي الآخر يقول لا دي مش ولم يأتي إلى الآن. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الغيب هو ما غاب عن إدراكك, وما غاب عن إدراكك نوعان, نوع له مقدمات تستطيع أن تصل بها إلى الناس, زي ما بنجيب الهندسة ونجيب التمرين ونقول المطلوب كذا ونجيب الدليل, ده اسمه غير عنك الآن. لكن الله أعطاك مقدمات له تصل بها لإيه؟ كل الابتكارات اللي بتوجد دي كانت غيب, تلفزيون كان غيب, راديو كان غيب, تليفون كان غيب, كل دي كانت غيب, لكن الله جعل لها ايه؟ مقدمات توصل العقل له. يبقى هي كانت غيبا في فتره ثم صارت مشهدا في فتره. وقد يكون غيبا عليك ولكنه ليس غيبا عن غيرك. لما ينسرق منك حاجه انسرقت هي, هي غيب عنك, انما مش غيب عن اللي سرقها يا اخي, ومش غيب عن اللي تواهي, ومش غيب عن اللي شافه, ومش غيب عن اللي دله. يبقى فيه غيب لكن له مقدمات قد يعرف بها. اللي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم, كل دي غيب. معنى غيب إن له مقدمات. ولذلك احنا زمان ضربنا مثلا في الجامعة لطلاب الكلية الهندسة مثلا اللي بيترجم على النظرية ايه 100 بيعمل ايه؟ بيقول كذا يساوي كذا حسب نظرية 99. طب وبترجم على 99 برضو حسب نظرية كذا وحسب نظرية قبلها 80 مثلا, سلسل سلسل لحد النظرية الثانية كذا يساوي كذا ومش عارف ايه حسب نظرية ايه واحد. طب وبترجم على واحد بقى مستقيم وقطع مستقيم وبتاعه زي بتين قائمتين, جبت النينين بقى؟ قال لك بأمر بدهي, معنى بدهي يعني مطمور في الكون, يبقى كل ابتكار مهما سما مطمور في الكون أمر بديهي، ولكن العقول هي التي هي التي تنتهي به إلى هنا. فكل شيء مبتكر ما تقولش ده جايبينه خلقين، ده وصلوا إليه. ولذلك كان التعبير في الاكتشاف اكتشفوا، فكأنه كان إيه؟ كان موجود في إيه؟ في أدلته السابقة البدهية، شيء يسلم لشيء، شيء يسلم تعال، وفي غيب عنك وغيب مش على غيرك زي ما قلنا في الشرك. ولكن الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه مخلوق، وليست هناك مقدمات تدل عليه إلا صاحبها يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى دي ملوش لا مقدمات تعرف به ولا له خلق يعرفوه وخلق يجهلوه. ولذلك الذي يدل على أنه سمي كل اختراع اكتشاف يدل على أن الذين اخترعوا أولا كانوا مؤمنين بوجود الأشياء من الحق سبحانه وتعالى وهي موجودة فاكتشفوها. والله لو كانوا هم دول ابتدأوها ما كانوش قال لك اخترعوا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله، طب عالم الغيب ده يحتل كويس، إنما الشهادة دي المشهود دي، طب ما هو الناس برضو تعرفه. قال لك لا مشهود لك غير مشهود لغيرك. مشهود لك غير مشهود، مشهود غير مشهود لغير. وهناك بقى كنا سئلنا ونحن في سان فرانسيسكو في قول الحق سبحانه المستشرقين قريين في قول الحق سبحانه وتعالى يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فالمستشرق فاجئ بيقول يعلم الجهر من القول، طب ما ده قول مجهور، ايه اللي عظم فيها دي؟ ما تكتمون صحيح، اللي تكتمون اعرفه انما الجهر. ثم الجهر قال لك هو قال يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم، ولا جابها بصيغه الجهر يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. جماعه ام قال لك خلي بقى جماعه مجتمعه كده ويهتفوا بصوت اي حد وبعدين تزعبط على من اللي صوت ما تعرفوش. خلاص قال لك ربنا انا اعرف احط الصد لصاحبه وجد لصاحبه وجد لصاحبه وجد لصاحبه. يبقى معرفه المجهول اقوى من معرفه الكتمان. في الوقت كنا زمان لما نيجي نسجل مش عبد النعيم يقول ده في صوت جه والاوتومبيل طوت ومش عارف ايه ويروح يتعب على ما يعمل مش عارف. دلوقتي لما وصلوا الى المساله دي ابتدوا يصنعون لكل مذيع او صوت وينفوا ما عداه، فلما يجي ياخذ طبقه الصوت ويحطها في التسجيل ويطوته زي ما طوته. فاذا كان البشر وصل الى هذه يبقى رب البشر والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. الله، طب وايه يعني علاقه الرحمن الرحيم بعالم الغيب؟ ليه؟ ام قال لك ليظل غيب كل الخلق مستور على الخلق. ليه؟ لتسير حركة الحياة. ولذلك ما يقولش ما تتجسسش. ولذلك كانوا البيوت اللي كانت خصاص زمان معنى خص يعني شوية غاب كده معمولين وفيها فرق، قال لك اللي يبص من خارج منه وصاحب البيت الخص ده يشوفه ويجيب نبلة كده ويفتقها في عينه ما يعلوش ليه، لأنه هو الذي اكترأ. وإيه ليه؟ لأن معنى بيوت إن البيوت كل واحد محفوظ في هذا، حتى البيت الواحد كل واحد له اوضه مثلا وكل واحد له خلو لنفسه الثاني نفسه. يعني الواحد في اوضه نومه غير قاعد في الصاله يبقى له لبس مخصوص، غير يخرج خروج عادي في الشارع، غير يروح نادي، كل حاجه لها ايه؟ لبس مخصوص. فربنا بيده يحافظ على هذه الاشياء محافظه على عورات الناس. ولذلك امرنا ان لا نتتبع عورات احد، لان من تبعه حيتبع عورته وبعد ذلك يفسد رأي الناس في الناس، فإن كان فيك خصلة خير زهدوا فيك لما عرفوا من الشر. فيبقى أنت منعت خير عن مين؟ عن الناس. يقول لك خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي واجني الثمار وخل العود للنار. وإلى آخر إن شاء الله.
5: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
8: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
9: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
10: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
11: ف...
10: فاسمع

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: أخرج من بيتي مسافرا قبل الفجر، ولا أصل مكان العمل إلا بعد طلوع الشمس، فكيف أصلي الفجر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا شرع المسلم في السفر إلى محل عمله قبل أذان الفجر ثم دخل وقت الفريضة فيتوقف العمل في ذلك على وقت وصوله، فإن كان يعلم أنه يصل عادة إلى مكان يمكنه الصلاة فيه آتيا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس فإنه يؤخرها إلى أن يصل إلى هذا المكان، سواء كان محل عمله أو أي مكان آخر. أما إن كان يعلم أنه لا يصل إلى أي مكان من ذلك إلا بعد طلوع الشمس، ففي هذه الحالة يصليها بالمستطاع من الشروط والأركان، مع استحباب إعادة الصلاة إن بقي وقتها أو يقضيها إذا خرج الوقت، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: ساعتنا تشير إلى 8 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير كلها، وارزقنا فرجا قريبا يريح قلوبنا، وتوفيقا يرافق خطانا. اللهم مع صباح يوم جديد، اجعل لنا فيه نصيبا من كل خير، وادفع عنا فيه كل شر. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم ألف بين قلوبنا، واطرد الشيطان من بيننا. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وليد الحسيني، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 11 من صباح هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستفتح بما هو خير في فترتنا هذه، القرآن الكريم. هذه تلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو علينا ما تيسر من سورتي النساء والمائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من بعده.

الرسل. وكان الله عزيزا حكيما.

0: يقوم.
1: الله الله الله الله.

الأرض وكان الله عليما حكيما.

الله الله الله الله.

يستفتحون.

وهو يرثها إن لم يكن لها

نعم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي النساء والمائدة تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الشعراء والنمل، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات مما تيسر من سورتي الشعراء والنمل، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب الله أنسي في حياتي، وأنفع ما يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى، ستصغر عنده كل الخطوب. ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا بدءا من سورة يوسف وحتى سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

به إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه الفقرة من المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا. تلا علينا بدءا من الآية 94 من سورة يوسف وحتى الآية 19 من سورة الرعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وشفيعنا يوم الدين. أخي الحبيب، سأل أبو بكر الصديق رضي الله عن الصحابة أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك، فمن الذي أدبك؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نرحب بانضمام الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية. نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة فاطر، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تمزل.
1: ما صلاح البال وكيف نصل إليه؟ وذلك من خلال الفهم السديد لقوله تعالى في سورة محمد: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا وبعد. نعم، هنالك علاقة بين تكفير السيئات وصلاح البال، فحينما نمعن النظر في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، نرى أن الله سبحانه وتعالى لم يصلح بالهم ولم يصلح شأنهم ولم يرزقهم الراحة النفسية والسلامة النفسية ولم يرزقهم هذه السكينة القلبية ولم يرزقهم هذه الطهارة النفسية والطهارة الروحية إلا بعد تكفير السيئات عنهم، إذ لا يعقل أبدا أن يكون الإنسان صاحب ذنب ويعيش حياة راضية مرضية. فمن أراد أن يحيا حياة الهناءة والسرور وأن يعيش وقد رزقه الله تعالى راحة البال، فعليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والأعمال الصالحة التي تكون سببا في تكفير الذنوب والسيئات، وحين ذاك يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالراحة النفسية وبالسكينة وبالطمأنينة التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه السكينة إنما هي منحة ربانية من الله تعالى يقذفها ربنا في قلوب عباده المؤمنين، هذه السكينة هي راحة البال. ومن المعلوم أن هذه السكينة تكون سببا في إسعاد القلوب، فإنها إذا حلت في القلب أسعدته، وإذا حلت في المال كثرته، وإذا حلت في الولد أصلحته، وإذا حلت في الجسم قوته. وهذا هو معنى قول الله: وأصلح بالهم. إذن علينا أن نعلم أن صلاح البال لن يكون إلا بعد تكفير الذنوب والسيئات والخطايا. فإذا أردت أن تحيا حياة كريمة أيها الإنسان فكن قريبا من الله، كن مع الله يكن ربي معك، علما بأن صلاح البال لا يشترى بكنوز الدنيا كلها، وإنما يشترى بالأعمال الصالحات وفاء بعهد الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. صدق الله العظيم، هذا والله أعلم.
3: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ منصور الشامي الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بك نستعيذ.

فانطلق فتصيبك القدر العتي وتخترق.

ونعوذ بالله العلي من القلق.

من كل من نخشى الأذى.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال، وساعتنا تشير إلى العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من أول سورة الانفطار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟

مركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين

فعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود.

محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل.

فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

أحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

كتابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد

فساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد.

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة،

المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسرا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى.

إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى،

تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من أول سورة الانفطار حتى آخر سورة التين. اللقاء القادم مع المصحف المرتل ختام القرآن الكريم يأتيكم بعد حوالي ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد، فالدعاء أصل العبادة وفيه تقرب وتودد إلى الله سبحانه وتعالى، والمؤمن الحق يلجأ إليه سبحانه في كل أموره ويطلبها منه، فهو القادر وخزائنه مملوءة. إذا اعترضت طريق العبد عقبة كأود أو استعصى عليه أمر من أمور الدنيا فسبيله الصبر والالتجاء إلى الله بالدعاء. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء تذلل به الصعاب وتيسر به المشاق، فالله وحده القادر على تفريج الكروب وتيسير العسير. أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء لين ولا هين إلا ما جعله الله لينا وهينا، فقوله وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أي كل شيء تحت مشيئتك وقدرتك، فأنت القادر على الصعاب بتذليلها وتسهيلها، وهذا من التودد إلى الله والتسليم الكاملة. وفي الحديث لفظة الحزن بسكون الزاي وفتح الحاء، وهذا هو الضبط الصحيح للكلمة الحزن، ومعنى الحزن هو ما غلظ من الأرض وخشن وارتفع، ومعناه في هذا الحديث كل أمر شاق وعر متصعب، وهو عكس السهل الهين. أما ضبط الكلمة بفتح الحاء مع الزاي هكذا الحزن، فهو يحيل المعنى عن وجهه المراد، لأن الحزن كالحزن وهو الهم والغم، ومنه قوله تعالى الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فالحزن عندما تأسف على ما فات فأنت تحزن، وسمي حينئذ حزنا، وهو أعم وأشمل من أي كلمة، كما في قوله تعالى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وينقسم الحزن بالفتح أو الضم الحزن إلى عدة حالات: حالة الضيق وهو عند الشعور بعدم تحقيق الهدف، كما في قوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون في سورة النحل، وكما في قوله تعالى في سورة النمل ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الحالة الثانية من حالات الحزن تسمى الحسرة، وهو من كانت أمامه فرصة عظيمة سهلة المنال ثم لا يقتنصها بسبب التقصير منه أو الإهمال، كما في قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وكما في قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. والحالة الثالثة من حالات الحزن وهي الأسف، وهو حزن يبعث على الغضب وعلى حب الانتقام، فمتى كان على من دونه صار غضبا، وإن كان على من فوقه صار حزنا، كما في قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. والحالة الرابعة الهم والغم، وهو الحزن الذي تشعر به وأنت في محنة تظن أنها مهلكة، كما في قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كماكم آياته عصما.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
4: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
3: وما زلنا إخوة الإيمان مع الآية 17 من سورة النمل، ونستكمل حوارنا حول هذه الآية المباركة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. صدق الله العظيم. نتحدث فضيلة الدكتور عن بعض الصور البلاغية التي اشتملت عليها الآية المباركة.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، في قوله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، تجد المعنى لا يستقيم إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على الاسم، فإنه لا يخفى على من له ذوق أنه لو جاء في ذلك بالفعل غير مبني على الاسم فقيل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فيوزعون، لا وجد اللفظ قد نبى عن المعنى، والمعنى قد زال عن صورته والحال التي ينبغي أن يكون عليها.
3: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، لما جاء الترتيب على هذا النسق؟
4: قالوا هذا الترتيب لإظهار منة الله تعالى على سليمان، فبدأ بالجن لتقدم وجودهم على الإنس، ولأن تسخير الجن أعظم من تسخير الإنس لعسر جمعهم، ولأن طاقتهم في العمل ولا سيما البناء والغوص أكثر من الإنسان، ويؤكد هذا قوله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وقوله أيضا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وثنى بالإنس بعدما بدأ بالجن لشرف الإنس ومشاركتهم لهم في ذلك من حيث تباعد أغراضهم وتنائي قصودهم، وقيل قدم الجن على الإنس في البيان للمسارعة الإذان بكمال قوة ملكه وعزة سلطانه من أول الأمر، لما أن الجن طائفة طاغية ماردة بعيدة عن الحشر والتسخير. ثم ثلث بالطير لأنه لما ذكر ما يعقل وبدأ به لشرفه أتبعه ما لا يعقل هو الطير، وقيل لم يقدم القرآن ذكر الطير على الإنس مع أن تسخيرها أشق وأدل على قوة الملك وعزة السلطان، لئلا يفصل بين الجن والإنس المتقابلين والمشتركين في كثير من الأحكام، وكأنه يقصد أن المراد في الترتيب الترتيب بحسب القوة والقدرة والإنجاز، فبدأ بالجن ثم الإنس ثم الطير.
3: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، لماذا عبر بالحشر دون الجمع؟
4: في اختيار الحشر دون الجمع في قوله تقدس ذكره وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فائدة بليغة، وذلك أن الحشر أخص من الجمع لأنه الجمع من كل جانب وجهات مختلفة، فيكون أدل على السلطة والاقتدار وسعة النفوذ. ومما يذكر في سر التعبير بالحشر دون الجمع أن الحشر لا يقال إلا في الجماعة، قال تعالى وابعث في المدائن حشرا، وقوله تعالى والطير محشورة، ولذلك سمى الله يوم القيامة يوم الحشر لما يحمله من معنى الجمع للناس مع الكثرة، فكل حشر جمع وليس كل جمع حشر.
3: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ما دلالة التعبير بما لم يسمى فاعله في الفعل حشر، ولما عبر بالماضي؟
4: هنا جاء الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله للدلالة على أن هذا الحشر ليس من فعل سليمان عليه الصلاة والسلام، بل من فعل ربنا سبحانه وتعالى صاحب القدرة على التسخير، ولبيان أن فاعل الحشر متعدد، فكل صنف من هذه الجنود له من يحشره، وبعض هذه الجنود ظاهر فيكون حاشره هم الإنس ظاهرا، وبعضهم يكون خفيا كالجن فحاشره غير ظاهر، وكذلك الطير. لذلك كان البناء لما لم يسمى فاعله مناسبا لكثرة الفاعلين ولاختلاف أحوالهم بين الظهور والخفاء، ويكون المعنى جمع له عساكره من الأماكن المختلفة جمعا بقهر وسطوة وإكراه، ويكون الحاشر لكل نوع من الأنواع الثلاثة أشخاصا منهم، فيكون من كل نوع أشخاص مأمورون بذلك معدون له، ولذلك بني وحشر للمفعول ولم يذكر له فاعل. ودلالة التعبير بالماضي وحشر: دل التعبير بالماضي على أن هذا الحشر مع تعدد أنواع المحشورين جنا وإنسا وطيرا قد تحقق وصارت حقيقة معلومة لا ينكرها إلا جاحد، وهي حقيقة أثبتها القرآن وإن خالفت في ظاهرها معطيات العقل البشري.
3: ما دلالة ختام الآية بكلمة يوزعون دون غيرها؟
4: آثر القرآن الكريم التعبير بقوله يوزعون دون يوقفون أو يحبسون أو غير ذلك لدلالة هذا الفعل يوزعون على معنى الانضباط والانتظام، لأن يوزعون يدل على الحبس الذي هو منع من الحركة ليلحق بعضه ببعض فيجتمع، لأن في الجمع من المهابة ما لا يوجد في التفرق، وفي التعبير به إشارة إلى أن جمع الجنود وتدريبها من واجبات الملوك ليكون الجنود في محل التعهد والرعاية فيشعر قادتهم بما ينقصهم ويقضون حاجتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهبنا فضلا منه وكرما. هذا وصلي اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
3: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نشكر لكم، نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: وصلي اللهم على عبدك.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يختتم ترتيله للقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم في فقرة من أول سورة العلق حتى آخر سورة الناس، وبعدها نستمع إلى دعاء ختام القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها.

لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود.

خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. ثم

نعيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة.

أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل.

فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس. صدق الله العظيم.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم، وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله، يا الله، يا الله، يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثق موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير، وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نعمل، وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
2: عشنا إخوة الإيمان مع آخر فقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، أتبعها بدعاء ختام القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود علي البنا يفتتح ترتيله لكتاب الله في اللقاء القادم من المصحف المرتل الذي يأتيكم في حوالي 11:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نحيا مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو علينا ما تيسر من سورة النبأ.

حدائق وأعنابا وكواعب أترابا

من آيات الله البينات من سورة النبأ، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 11:10. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى حتى 2:00 PM هذا اليوم. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، يستهل القارئ الشيخ محمود علي البنا رحلته مع كتاب الله مرتلا، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من فاتحة الكتاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

أجمعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحدث لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ

قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي

كان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتل

أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء،

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبدءا من فاتحة الكتاب وحتى الآية 74 من سورة البقرة، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا برواية حفص عن عاصم. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد الواحدة بحوالي 5 دقائق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام تطوير المناهج والتقويم التربوي بالأزهر الشريف. ما زلنا معه نقدم عرضا وتحليلا لكتاب مرحلة الطفولة من الناحية النفسية والتربيبية للشيخ عبد الصادق مصطفى سلامة من علماء الأزهر الشريف، متوفى في عام 1983. ضيفنا الكريم دكتور إسماعيل الشربيني، ما زلنا نقدم عرضا وتحليلا لهذا الكتاب المتفرد في مادته وفي موضوعه وفيما طرحه من أفكار جديدة وإشارات بديعة من منظور إسلامي تربوي. مؤلف هذا الكتاب كما خصص بابا للحديث عن الطفولة فيما بين 3 والـ 6 من العمر، كما تناولنا ذلك في حلقة سابقة، خصص أيضا بابا للحديث عن المرحلة ما بين سن 8 وسن 12 من عمر الطفل. فما الذي تتفرد به هذه المرحلة في عمر الطفل، وما الذي يثبت منها في شخصية الطفل بعد ذلك؟
5: الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه بالعقل والإدراك، وجعل مراحل النمو سننا تتكامل فيها الشخصية وتنضج فيها المدارك والمشاعر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أرحم الناس بالأبناء وأحكمهم في التربية والتوجيه. أما بعد، فإن مرحلة ما بين 8 والـ 12 من العمر تعد مرحلة مهمة في بناء الاستقلال الفكري والنفسي للطفل، ففيها يبدأ في تكوين آرائه وتتسع مداركه بذاته ومن حوله. ولذلك اعتنى الشيخ الأستاذ عبد الصادق مصطفى سلامة ببيان خصائص هذه المرحلة، موضحا كيف يمكن للأسرة أن توجه أبناءها بالحكمة والرحمة ليشبوا على الإيمان والثقة بالنفس وحسن الخلق والقدرة على مواجهة الحياة بوعي واتزان.
4: نعم، ولذلك نجد المؤلف يدعو الآباء والأمهات إلى الالتفات إلى أهمية هذه المرحلة من عمر الطفل، وبشكل خاص لما تشهده من سرعة النضج والميل إلى الاستقلالية وتكون الحاسة النقدية.
5: يناشد الشيخ الآباء والأمهات قائلا لهم إن هذه المرحلة من أدق مراحل التربية وأعظمها أثرا، ففيها يبدأ الطفل بالانتقال من عالم الطفولة البسيطة إلى بدايات النضج والتفكير المستقل، وأن الله تعالى قد أكرم الإنسان وجعل الجسد أمانة يجب حفظها وصيانتها. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي هذه السن تظهر بعض التغيرات الجسمية والنفسية، فينبغي للوالدين أن يكون قريبين من أبنائهم بالحوار الراقي والكلمة الطيبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس بالصغار وأحسنهم تعليما وتوجيها، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأكد الشيخ رحمه الله أنه في هذه المرحلة ينمو العقل سريعا، ويبدأ الابن في السؤال والمناقشة والرغبة في معرفة الأسباب والحكم، فلا تقابلوا أسئلتهم بالغضب أو السخرية، بل اجعلوا الحوار بابا للتربية والإقناع. فابنك اليوم لا يقبل الأمر دون تفسير، لأن عقله يتكون وينضج، وهذه علامة صحيحة لا ينبغي أن تخيفك. ولذاك دعا الشيخ عبد الصادق مصطفى سلامه إلى غرس حب القراءة والبحث وتشجيع الأبناء على التفكير السليم وتدريبهم على التمييز بين الحق والباطل، خاصة في ظل الانفتاح غير المنضبط عبر وسائل التواصل، مما يستدعي بناء عقل واع وقلب مؤمن يستطيع مواجهة الفتن والشبهات بالحكمة والبصيرة.
4: وكما اهتم الشيخ بالجانب العقلي والفكري في هذه المرحلة، تحدث أيضا عن الجانب الاجتماعي فيها.
5: نعم، أوضح الشيخ أن الجانب الاجتماعي والعاطفي في هذه السن يحتاج إلى رعاية خاصة، فالأصدقاء يصبحون جزءا مؤثرا في حياة الأبناء، وقد يميل الطفل إلى الجلوس مع أقرانه أكثر من جلوسه مع أسرته، وهذا أمر طبيعي إذا كان في حدود الاعتدال. وهنا يأتي دور الأسرة في اختيار البيئة الصالحة والصحبة الطيبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كما ينبغي إعطاء الأبناء الثقة وإشعارهم بأهميتهم داخل البيت وتكليفهم ببعض المسؤوليات المناسبة لأعمارهم ليشعروا بالقيمة والانتماء، مع الاقتراب منهم بالمحبة والاحتواء لا بالتسلط والقسوة.
4: من المواضع التي أحسن فيها الشيخ وأجاد حديثه عن عدد من الأخطاء التربوية الجسيمة التي يقع فيها الآباء والمربون، وقام بتصويب هذه الأخطاء وبين خطورتها على بنية الطفل الجسدية والنفسية والعقلية والفكرية.
5: نبه الشيخ إلى أن هناك أخطاء تربوية يقع فيها بعض الآباء والأمهات دون أن يشعروا بخطورتها، وأولها المقارنة بين الأبناء أو بينهم وبين أقرانهم، فذلك يحطم الثقة بالنفس ويزرع الحسد والكراهية، وكذلك الانتقاد المستمر والتوبيخ أمام الآخرين، فإنه يضعف الشخصية ويجعل الابن شديد الحساسية والانفعال. ومن الأخطاء أيضا التدخل في كل صغيرة وكبيرة وعدم إعطاء الأبناء مساحة للتجربة واتخاذ القرار. ولذلك دعا الشيخ إلى استخدام أسلوب الحوار والإقناع والرفق في التوجيه، وعدم الإكثار من الأوامر والصياح، مع الدعاء الدائم للأبناء بالصلاح والهداية. وختم الشيخ بالتذكير بأن التربية ليست كلمات تقال، بل قدوة ترى ورحمة تعاش وصبر طويل لا ينقطع، وأن ما يغرس اليوم في الأبناء سيكون أثره نورا لهم ولأسرهم وأمتهم في المستقبل.
4: نعم صحيح، بارك الله فيكم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام تطوير المناهج والتقويم التربوي بالأزهر الشريف، ولكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعود إلى رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ شعبان الصياد يتلو علينا ما تيسر من سورة المائدة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله
1: ما فيه.

0: روح القدس.
1: الله يا سيدي يا سيدي.
0: تكلم الناس في المسجد وكهلا.

0: الله يا سيدي. الله الله
1: وتبرئ الأسمغ والأبرص بإذني وإذ تخرج الماء

0: الله الله.
1: أيوة يا سيدي.

0: سيدي. فتح الله عليك.
1: الله الله الله.
2: تكلم الناس في المسجد.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

جئتهم بالبينات إذ جئتهم

0: القارئ الشيخ شعبان الصياد، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا وسهلا بحضرتك
1: دكتور محمد. ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ميلادا فقط لشخص نبيل، وإنما كان ميلادا لأمة نقلت من مرحلة إلى مرحلة. كيف نقدر هذه اللحظة تقديرا يجعلنا نعترف بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يتوفانا الله؟
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. بداية، إن مما اتفقت عليه الأمة أن المكان الذي تشرف بولادة سيدنا رسول الله من خير أمكنة الدنيا وبقاعها، ومما اتفقت عليه الأمة أيضا أن المكان الذي دفن فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير أمكنة الدنيا وبقاعها. ولا شك أن الزمان صنو المكان، ولا فرق بين الظرفين الزمان والمكان، فإن المكان الذي ولد فيه من خير بقاع الدنيا، فلا شك أن الزمان الذي ولد فيه من خير أزمنة الدهر. ومن هنا حق للمسلمين أن يحتفلوا بمقدم هذا الزمان الذي يذكرهم بولادة سيد الخلق، كما يحق لهم أن يحتفوا بالمكان الذي ولد فيه، كما يحق لهم أن يحترموا ويقدسوا المكان الذي دفن فيه، إذ لا فرق بين ظرف زمان وظرف مكان أبدا.
1: هنا نقطة دكتور، قبل أن يعني وعفوا يعني على المقاطعة.
2: لا تفضل.
1: من يهاجمون الناس الذين يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدهم مثلا في مناسباتهم يحتفلون بعظمائهم أو برؤسائهم في العمل، أو بأي يعني مسؤول كان معهم في فترة من الفترات، ويقولون هو فعل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب، ما بالكم بإنسان له الفضل علينا جميعا في هذه الحياة، ولولاه ما كنا نحن في هذه الحياة بهذا الشكل الآن؟
2: أستاذ إسماعيل، هذا خصام لا معنى له حول مشروعية الاحتفال بالزمن الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أصغي منذ زمن طويل إلى هذا الجدال وهذا النزاع، ثم نصل في نهاية المطاف إلى طريق مسدود، لا يستمع كل منا إلى ما يقول الآخر. إن احتفاءنا برسول الله بالأزمنة التي شهدت أعمالا قدسية ورحمات ربانية ومواقف الأنبياء، وإن احتفاء رسول الله بهذا شيء لا ينكر. تعال معي في صحيح مسلم من رواية ابن عباس ومن رواية عائشة، لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم. وأمر رجلا من قبيلة أسلم أن ينادي في الناس، وكان اليوم يوم عاشوراء، من كان قد أكل في يومه هذا فليمسك بقية اليوم، ومن أصبح صائما فليتم صومه. أليس هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتفالا بذكرى سنوية تعود إلى الزمن الذي نجى الله فيه موسى؟ كيف جاز لرسول الله أن يحتفل بذكرى نجاة أخيه موسى ولا يحق لنا أن نفعل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفاء بالذكرى السنوية؟
1: وكان يقدر هو صلى الله عليه وسلم اليوم الذي ولد فيه.
2: نعم، هذا يوم ولدت فيه. نعم. كان يصوم يوم الاثنين فسئل فقال ذاك يوم ولدت فيه. فهنا ينبغي أن نحرر الكلام. بعض المعترضين يقولون بأن الصحابة لم تحتفل، ونحن سلمنا بهذا الكلام، لكن هناك قاعدة أصولية تقرر أن الترك ليس بحجة. يعني كونك تركت شيء، كون الصحابة تركوا الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم على فرض أن هذا قد حدث، فهذا ليس بحجة. إذ الحكم الشرعي كما يقرر الأصوليون خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير، بالاقتضاء أو التخير، وكما يقولون وزاد ابن الحاجب الوضع،
1: يعني أنهم عاشوا معه ورأوه رأي العين.
2: نعم،
1: يعني
2: وأحبوه. وكان ابن عمر لا يرى مكانا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونزل وصلى فيه، وكان يرقد في بعض الأمكنة التي كان يرقد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: إذن لن نستمع لهؤلاء الذين يعارضون الاحتفال بمولد رسول الله، ونقول لهم إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنظل نحتفي برسول الله ما حيينا. وأعتقد أن من يحتفي بشخص أسدى إليه معروف يثاب عند الله عز وجل.
2: أنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد.
1: الله.
2: قد لامني فيه الجهول، ولو درى ما معنى الهيام به لكان مساعدي.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وزاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وفجر أي مال عن الحق وقال الباطل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، أي تميلها، فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. متفق عليه. ولفظ مسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، لا تهتز حتى تستحصد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. رواه مسلم. والعائرة أي المترددة الحائرة، لا تدري أيهما تتبع. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ حمد الزامل يتلو علينا ما تيسر من سورة صاد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تخف

تعليم الشيخ.

0: فغفرنا له ذلك
1: نعم.

علينا.

فسخرنا

وخذ

What?

واذكر إسماعيل.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان في رحاب قرآن الظهر. تلاوة اليوم كانت للقارئ الشيخ حمد الزامل مما تيسر من سورة صاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان في 5:45 بمشيئة الله تعالى تلتقون مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة التي نستضيف فيها اليوم الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف، ويدور النقاش في حلقة اليوم حول حقوق الجار في الإسلام. يقدم حلقة اليوم من الإسلام والحياة الزميل محمد جمعة. ولنا موعد في 10:15 مساء مع الأمسية الدينية، أمسية الليلة مسجلة من مسجد آل ياسر بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، تستمعون فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ العزب سالم، وكلمة للدكتور رمضان عطلة الأستاذ بجامعة الأزهر، وابتهال للمبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها تشير إلى 11:14. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي. أذان العصر يحين بمشيئة الله تعالى في 14 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما تيسر من سورة النحل.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، إن لكل فريضة في الإسلام مكانتها وأثرها، لكن الصلاة لها شأن مختلف، فهي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. يقف المسلم بين يدي الله تاركا ما في يده، مقبلا على ربه، معلنا بعمله قبل قوله أن الله أكبر من كل شيء. ولهذا لم يكتفي القرآن بالأمر بالصلاة، وإنما أمر بإقامتها والمحافظة عليها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الفريضة الفاصلة الصلاة من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: إن الصلاة فريضة محددة الأوقات، لا تترك لمزاج الإنسان، ولا تؤجل لمجرد الانشغال، ولا تصبح أمرا ثانويا عندما تتزاحم الأعمال. والصلاة لا تسقط عن المسلم في أشد الظروف، ففي الخوف شرعت صلاة الخوف، وفي المرض يصلي الإنسان بحسب استطاعته، بل إن عجز عن بعض الهيئات انتقل إلى غيرها وفق قدرته. وهذا وحده يكشف مكانة هذه الفريضة العظيمة، فهناك عبادات قد ترتبط بالقدرة والاستطاعة، أما الصلاة فالأصل فيها أن تبقى ما بقي التكليف. ومن هنا نفهم لماذا كانت الصلاة فاصلة في حياة المؤمن، لأنها ليست مجرد حركات يؤديها الجسد، وإنما موعد متكرر لمراجعة القلب والسلوك. يقف الإنسان في الصلاة ليقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يخرج إلى الحياة ليترجم هذا العهد عبادة واستعانة واستقامة. فإذا كانت الصلاة صحيحة الأثر في القلب ظهرت ثمرتها، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فليست القضية أن نصلي ثم نعود كما كنا، بل أن تدخل الصلاة إلى أخلاقنا وضبط ألسنتنا وأمانتنا ومعاملاتنا ونظرتنا إلى الحلال والحرام. ولهذا كان من أخطر ما يصيب الإنسان أن يتعامل مع الصلاة بوصفها أمرا يمكن تأجيله كلما ازدحم يومه. نحن نؤجل أشياء كثيرة وقد نستدرك بعضها بعد ذلك، لكن الصلاة مرتبطة بوقت، والوقت إذا مضى لا يعود. وقد أثنى الله على المؤمنين فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون، بتعاهدها في أوقاتها والقيام بأركانها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة في مقدمة الأعمال العظيمة، فعندما سئل أي العمل أحب إلى الله قال: الصلاة على وقتها. وتزداد خطورة الأمر حين نعلم شدة التحذير النبوي من ترك الصلاة، لأنها الفاصلة بين الإسلام والكفر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا الحديث من أعظم ما يوقظ القلب من الغفلة، مع التنبيه إلى أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة تكاسلا، أما من جحد وجوبها فقد انعقد الإجماع على كفره. إن الصلاة إذن ليست بندا في جدول المسلم ينتهي بانتهاء الدقائق 5، وإنما هي التي تضبط جدول حياته كله. الفجر يبدأ به يومه مع الله، والظهر يقطع زحام الدنيا ليعيده إلى ربه، والعصر يوقظه قبل انقضاء النهار، والمغرب يفتح له صفحة المساء، والعشاء يختم بها يومه على طاعة. وما أجمل أن يسأل الإنسان نفسه بصدق: ماذا يحدث لو أصبحت الصلاة هي أول ما أحافظ عليه، لا آخر ما أتذكره؟ ماذا سيتغير في يومي وفي أخلاقي وفي قلبي؟ فالصلاة لا تحتاج إلى أن نثبت أهميتها بالكلام، يكفي أن الله فرضها وحدد لها أوقاتها وأمر بالمحافظة عليها وجعلها من أبرز صفات أهل الإيمان. فاحفظ صلاتك قبل أن تطلب من الحياة أن تحفظ لك شيئا، واحفظ موعدك مع الله قبل أن تنشغل بالمواعيد كلها. فقد تكون الصلاة التي تؤديها اليوم في وقتها وخشوعها هي الفريضة التي تحفظ بها قلبك من الضياع، وتبقي بها صلتك مع رب العالمين قائمة. إخوة الإيمان، إن الصلاة ليست فريضة نؤديها لأن علينا أن نصلي، بل فريضة نؤديها لأننا لا نستطيع أن نحيا مستغنين عن الله تعالى، ولأنها الفاصلة بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، بين الجنة والنار. اللهم اجعلنا لك عابدين، ولجنابك معظمين، وعلى الصلاة محافظين.

0: قدم المبتهل الشيخ محمود هلال هذا الابتهال، وكان ختاماً لهذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، ونفذها هندسياً الزميل توفيق المعداوي، وقرأها محمد بدر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلاً. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، مستهلاً بالآية 75 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون

يَكْسِبُونَ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى

ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

الموت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

إنسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

المصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى

الْعَذَابِ. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها،

إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحابك.

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.

قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.

إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

عليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ۗ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ

0: تَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من الآية 75 من سورة البقرة وحتى الآية 41 بعد 100 من السورة الكريمة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد حوالي الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان،
1: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي، طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة. أنتم أمل الحاضر وعماد المستقبل بإذن الله تعالى، ومن أجل مستقبل أفضل عليكم دائما بالحرص على حفظ وتعلم أحكام تلاوة كتاب الله، لأن أمر حامل القرآن الكريم دائما كله خير، فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ودائما نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من الأبناء الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته، ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
3: شيرين عادل عبد المقصود، مركز السادات، محافظة المنوفية.
4: آدم رأفت إبراهيم جويلي، محافظة المنوفية، مركز السادات، الصف السادس الابتدائي.
2: نستهل لقاءنا بما تيسر من آيات الله البينات من سورة النجم من الابنة شيرين عادل.

0: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في عباده الصالحين الطائعين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في عباده الصالحين الطائعين. قال ابن شيرين: وأنت أيضا إلى جانب حفظك للقرآن الكريم تمثلين موهبة في الإلقاء. نستمع إليك.
1: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم.
0: فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ننتقل أبني بناتي إلى لابن آدم رأفت، والذي يمثل موهبة أيضا في الإنشاد الديني. نستمع إليه في هذا النشيد

0: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على مصرنا الحبيبة أمنها وأمانها إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان،
2: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الفرقان.

0: من آيات الله البينات من سورة الفرقان، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الأسرة والمجتمع. ونواصل الترحيب بفضيلة الدكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. وفي هذه الحلقة حديث خاص عن مجاهدة النفس من أجل تجنب الوقوع في الخطأ. دكتور جميل، كيف نمتلك الشجاعة ونعترف بأخطائنا ونحاسب أنفسنا عليها ونعمل بقوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره؟
3: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقال سبحانه وتعالى أيضا في سورة الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان بأعماله وأقواله وأفعاله ومواقفه وأحواله محسوبة عليه أمام الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يرانا بالليل وبالنهار، يعلم السر وأخفى ويعلم الجهر وما يخفى. وهناك أيضا ملائكة موكلون، هؤلاء الملائكة يكتبون كل صغيرة وكبيرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فشهادة ملائكة تشهد لنا وعلينا، وشهادة الجوارح أيضا، أعضاؤنا من سمع وبصر وجوارح تشهد لنا أيضا أو علينا. كذلك أيضا الكون أرضا وسماء، الكون كله يشهد لنا أو يشهد علينا. وكذلك أيضا يأتي العمل يشهد للإنسان في آخرته يوم القيامة، يشهد له بما قدم وبما أخر.
2: نعم دكتور جميل، هل من طبيعة النفس عدم الاعتراف بالخطأ؟ هل هذا هو الأصل أو هل هذه هي القاعدة؟ وماذا تقول للإنسان الذي لا يعترف بأخطائه ويكثر من تقديم الأعذار الوهية لنفسه؟
3: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس العاقل الذكي،
2: نعم،
3: الرشيد في تصرفاته، الموزون في فكره، الكيس من دان نفسه أي حاسبها. ومعنى المحاسبة أن أدرك أن أنا بطبيعتي كبشر أحسن وأخطئ وأصيب وأقع في سيئات، فلا بد أن أعقد مع نفسي مراجعة يومية أو مراجعة وقتية لكي أضبط تصرفاتي حتى لا تطغى السيئات على الحسنات.
2: نعم.
3: ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، استعد ليوم الحساب. والعاجز، الإنسان الفاشل، الإنسان الراسب في اختبارات الدنيا والآخرة، والعاجز من أتبع نفسه هواها، أي يمشي على كيفه أو يمشي على مزاجه أو يمشي على حسب ما تميل إليه النفس وتدفعه، أو سوى الشياطين أو أصدقاء السوء. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هنا لا يعترف بخطأه ولا يدرك أنه وقع في خطأ نتيجة اتباع الهوى ونتيجة العجز المتعمد.
2: نعم.
3: بجهله وعدم علمه.
2: نعم.
3: من هنا لابد على المسلم أن يدرك أنه بطبيعته كبشر قابل لأن يخطئ كما أنه قادر على أن يصيب، ولابد بجانب هذا وذاك أن تكون هناك مراجعة يومية حتى أعالج خطأي وأعترف به. إذا وصل الإنسان للدرجة ألا يعترف بخطأه، هذه جريمة.
2: نعم.
3: ومرض شديد تولد نتيجة المرض الأول، وهو الهروب من رؤية الأعمال وتقييمها حسنات أو سيئات.
2: نعم. دكتور جميل، وماذا نفعل نحن تجاه الإنسان الذي يجادل بالباطل ويلقي باللوم على الآخرين فيما يرتكب من أخطاء؟
3: هؤلاء الذين لا يعترفون بأخطائهم ولا ينظرون إلى مآلات تصرفاتهم السيئة، هؤلاء عميت أعينهم عن الحساب وعميت أعينهم عن رقابة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لن يتركهم على هذا الحال، بل لابد أن يكون جزاء الله عز وجل في الدنيا قبل يوم القيامة. لذلك نجد قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن لابد علينا أن ندرك أننا سنحاسب بين يدي الله، وهنا لابد أن نعترف بأخطائنا، والاعتذار عن الخطأ بداية المغفرة، أما الاستمراء للخطأ أو التبجح به يعتبر جريمة إضافية ومضاعفة للخطأ. ومن شروط التوبة إلى الله والتغيير المقبول وإزالة آثار الأخطاء في حياة الإنسان الإقلاع عن الذنب والاعتراف به والندم على فعله، ثم رد الحقوق لأصحابها. فإن لم يكن هناك اعتذار أو اعتراف بالخطأ، وإذا لم يكن هناك عهد وعزم على عدم تكراره، وإذا لم يكن هناك رد للحقوق لأصحابها، كيف يمكن أن يكون لهذا الإنسان إنسانا محترما مع الآخرين أو إنسانا محترما عند الله عز وجل؟ لذلك لابد علينا أن ندرك أن هذه النوعية التي تتبجح بالخطأ هي نوعية عميت عن الحق وضل سعيها في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولذلك العاقبة السوءة أنهم يأتون يوم القيامة كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الاعتذار الآن في الدنيا هو المطلوب، أما هناك بعض الناس لا يعتذرون في الدنيا وسيأتي يوم القيامة يلقي المعاذير.
2: ما الذي يعين الإنسان على الاعتراف بالخطأ؟
3: يعين الإنسان على الاعتراف بالخطأ والرجوع عن الأخطاء تذكره للآخرة، وتذكره للحساب بين يدي الله، وتذكره أنه لا صغيرة ولا كبيرة إلا وستدون في كتاب ابن آدم: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ألم يعلم بأن الله يرى؟ لابد أن يضع أمام عينيه هذه الحقائق: أعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فإذا كان الله يراك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذن لابد أن تعتذر إلى الله وليس إلى البشر ولا إلى الأشخاص، إلى الله الذي يراك ويطلع عليك الآن
2: في خطأ. أن تكون عين الإنسان على المآل
3: بلا شك.
2: نعم. في قول للإمام ابن القيم في مدارج السالكين: المحاسبة هي أن يميز الإنسان بين ما له وما عليه.
3: نعم.
2: فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه.
3: نعم.
2: لماذا؟ لأنه مسافر سفر من لا يعود.
3: نعم.
2: يعني نرجو توضيح هذا المعنى.
3: المحاسبة تطبيق للمراقبة.
2: نعم.
3: المراقبة أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا، يعلم السر وأخفى، ويسجل علينا أقوالنا وأفعالنا. يبقى المحاسبة أن ندين أنفسنا إن أخطأنا.
2: نعم.
3: وأن نعهد أنفسنا بتعويض ما قصرنا، وأن نجتهد في أن تكون حالنا على أعلى وأحسن من قبل. لذلك سيدنا عمر تربى على هذه المعاني التربوية وتحولت إلى تفعيل في حياتهم اليومية. لذلك كان يقول كلمات طيبة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم.
2: نعم.
3: قبل أن تعرضوا على الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهو الذي كان أمير المؤمنين وعنده كنوز الدنيا كلها، ومع ذلك يرى يمشي في الشارع ويمشي في الصحراء يبحث، فيقولون: يا أمير المؤمنين ما لك تروح غاديا رائحا غاديا؟ يقول: إبل من إبل الصدقة قد شردت، أخشى أن تضيع، أخشى أن يسألني الله عنها يوم القيامة. محاسبة لنفسه، ثم يرى أنه قد تأخر على المسلمين وقد عاد إليهم بعد أن أذن العصر، فإذا به يتبرع وينفق.
2: نعم.
3: دارا بأكملها من ماله في سبيل الله عز وجل. محاسبة فورية لنفسه،
2: هكذا تكون المحاسبة،
3: وهكذا تكون المحاسبة. نعم. أولا بأول قبل أن يأتي يوم القيامة: ولو ألقى معاذيره فلا ينفعه يومئذ الندم.
2: كل الشكر لفضيلة الدكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إشارة ضبط الوقت أعلنت تمام الثانية في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فترة إذاعية جديدة تستمر حتى الخامسة بمشيئة الله تعالى. في فترة سابقة كنتم في صحبة الزميل محمد بدر. نسعد بصحبة حضراتكم خلال فترة جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلني ومن يسمعني ومن يؤمن على دعائي ممن قلت فيهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعيش مع القرآن الكريم، نبقى في رحاب تلاوة من آيات سورة الكهف يتلوها على مدى نصف الساعة القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
3: الله الله

نحن نقص عليك نبأهم بالحق

وترى الشمس إذا طلعت

وطعت

لا

السماء. أذكى طعاماً.

عليهم مسجدا.

ولبثوا في كهفهم ثلاثة.

0: الله الله الله الله الله يا شيخ علي.
1: وقل الحق

الشراب وساءت مرتفقا.

0: إن الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة من آيات سورة الكهف، تلاها علينا القارئ شيخ علي محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا مع المبتهل الشيخ محمود هلال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 142 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا

ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

لكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي

ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا.

وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة.

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم

أَحْسَنَ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

كنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس

الدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله.

أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم،

الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر

جَدَلَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجب

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

قُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ،

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللقاء التالي إن شاء الله من المصحف المرتل يأتيكم في الواحدة بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان، قبل الخامسة بربع الساعة موعدكم مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. فترة اليوم تحت عنوان حقوق أو حقوق الجار في الإسلام. ضيف الفترة الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف، ويحاوره على الهواء الزميل محمد جمعة، مخرجة الفترة الزميلة منى عثمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الأعراف، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

يعني ايه؟ ألا له الخلق والأمر.

م-

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: موضوع هذه الحلقة نعمة البصر. هل البصر مجرد رؤية للأشياء، أم أنه بصيرة تجعلك ترى أثر صنع الله سبحانه وتعالى في كل جميل أمامك، وتصرف عينك عما يهدم وقار نفسك؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فنعمة البصر من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، وجعلها الله سبحانه وتعالى مجالا من مجالات الإدراك، ومجالا من مجالات التعلم، أو من أدوات التعلم التي ينبغي علينا أن نأخذ بها إلى ما يحقق الرضا ويحقق القبول عند الله سبحانه وتعالى. فمن الغفلة أن نغفل عن شكر ربنا سبحانه وتعالى عن هذه النعمة التي وهبنا الله سبحانه وتعالى إياها، وبها يتحقق النظر في الوجود، ويتحقق النظر في عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان، وفي خلق السماوات، وفي خلق الأرض، وفي خلق الحيوان، وفي خلق النبات، وفي كل هذه الأمور التي متعنا الله سبحانه وتعالى بالنظر إليها في الدنيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة. ما ينبغي أن نلفت الأنظار إليه أن هذه النعمة التي وهبنا الله سبحانه وتعالى إياها وضع لها من القواعد ومن الآداب التي ينبغي علينا أن نلتزم بها. فوضع ربنا سبحانه وتعالى لنا غض البصر حينما شرع الله سبحانه وتعالى غض البصر عن الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فخاطبنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور، ولنا من اسم هذه السورة نصيب إن كان لنا أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى، فلزاما علينا أن نسير على النهج القرآني الذي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال الله سبحانه وتعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا التوجيه القرآني أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وللمؤمنات أن ينتهوا عن المحرمات. وهنا نقول لأبنائنا ولبناتنا حينما ينظرون إلى شاشات التليفونات، أو ينظرون إلى شاشات التلفاز أو غيرها من الشاشات، وينظرون إلى الأمور المحرمة ويطلعون فيها على العورات، نقول لهم: اتقوا الله سبحانه وتعالى في أبصاركم، واعلموا أنكم ستحاسبون على هذه النظرات المحرمة. ونقول أيضا لصناع هذا المحتوى المحرم: اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنكم ستحملون كل أوزار من ينظر إلى هذه الأمور المحرمة، لأنك أنشأت أمرا فلزام عليك أن تتحمل تبعات هذا الأمر. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الذي نشر الفسق ونشر الفجور في المجتمع من خلال صور عارية أو من خلال محتوى غير لائق، فإنه يجب عليه أن يعلم أنه سيحاسب على هذا الأمر بين يدي الله سبحانه وتعالى، من باب أنه سيحمل وزر غيره، لأنه كان الدال على هذا الأمر المحرم الذي نهى عنه الإسلام. فنقول لبناتنا: اتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا تنشروا من العورات على صفحات التواصل الاجتماعي أو على غيرها. ونقول للأزواج وللزوجات: اتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم وفي بناتكم وفي أولادكم.

وقد خاب من

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة لسورة الشمس، تلاها القارئ شيخ مصطفى إسماعيل.

0: ولقد ورد أن داود عليه السلام سأل ربه وهو يناجيه: يا رب، كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ فأجابه الله وحيا: يا داود، ألست تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال داود: بلى يا رب. فقال الله عز وجل: فإني أرضى بذلك منك شكرا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه الترمذي والنسائي، حديث حسن صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائق. رواه أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل. رواه أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. رواه ابن حبان. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نستمع إلى فقرة من المصحف المجود بصوت شيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو بدءا من الآية 83 بعد 200 من سورة البقرة إلى ما تيسر من سورة آل عمران. نستمع إلى التقدمة بصوت دكتور محمد المختار.

0: دار المهدي.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، فسننصت خاشعين بعد قليل لآي من الذكر الحكيم من أواخر سورة البقرة وأوائل سورة آل عمران، نتبين منها كيف حثنا الإسلام على الاستيثاق لمعاملاتنا المادية من تسجيل العقود وإثبات الديون بالكتابة والشهود، فإذا تعذر ذلك في ظرف السفر أرشدنا إلى ضمان الحقوق بطريقة أخرى هي الرهن المقبوض، وفي ذلك تأمين لحق الورثة وقت حينونة الأجل الذي لا يعلم موعده سوى مانح الحياة. فإن وثق المعطي في ذمة الآخذ فليكن الآخذ على مستوى الأمانة والتقوى، فالشاهد حين ذاك هو الله، وإذا كان هناك شهود من البشر فلا يحل لهم كتمان الشهادة حتى يصل الحق لأصحابه وتبرأ ذمة الشهود، وإلا كانوا مشتركين في الإثم، إذ ما جرهم إلى إخفاء الحقيقة إلا خوف من الظالم أو مجاملة له، والله أحق أن يخشى، فهو بكل شيء عليم، إنه يعلم الأسرار والخواطر، وسيحاسب على ما خفي وما ظهر، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وحين سمع الصحابة هذه الآية جثوا على الركب قائلين: لا نطيق ذلك يا رسول الله، فلا سيطرة لنا على الخواطر الشريرة، ولو حاسبنا الله عليها فسنهلك. وهنا نزل الوحي بما ينبغي أن يقابل به أمر الله، فشأن المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، فإذا وجد صعوبة في التكليف طلب من الله الغفران، ودعاه ألا يؤاخذه بما نسي أو أخطأ، وأن يعفو عنه ويرحمه وينصره، فهو اللطيف بخلقه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبذلك ألغى الحق سبحانه الحساب على ما في النفس مما لم يظهر أثره في الواقع، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وتختم سورة البقرة بالدعاء، لتبدأ سورة آل عمران بتقرير هيمنة الله على الكون، فهو الحي القيوم، وهو الذي نزل القرآن على عبده محمد مصدقا لما سبقه من كتب كانت كفيلة بهداية من أنزلت من أجلهم، ولكنهم كفروا بها فاستحقوا انتقام الله، فهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يصور ما في الأرحام كيف يشاء، وهو الذي أنزل هذا القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات لا يعلم حقيقتها إلا من أنزلها، وذلك كما ورد فيه من أخبار عن يوم القيامة وعن ذات الله وصفاته، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن وقف عند المتشابهات مبتغيا فتنة الخلق مؤولا معناها حسب إدراك البشر فأولئك هم الزائغون، أما الراسخون في العلم فيدركون أن عقول البشر قاصرة عن تصور ما في عالم الغيب، فلا يزيدون عن قولهم آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، داعين ربهم أن يحفظ عليهم إيمانهم وأن يهبهم من رحمته ما يثبت إيمانهم حتى لا يكونوا مثل هؤلاء الكفرة الذين كذبوا بآيات الله فانتقم الله منهم، وكل من على شاكلتهم سيبوء بالهزيمة وسيحشر إلى جهنم وبئس المهاد مهما كان عددهم كثيرا، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أولئك الذين لم تخدعهم زينة الحياة الدنيا من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة مهما كانت زينة الدنيا فلا تقارن بما في جنة الخلد التي بها أزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بمن يستحقها من الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أولئك الذين اعتنقوا الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لخلقه فقال: إن الدين عند الله الإسلام، ثبت الله إيماننا وتوفانا مسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم.

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

رب

0: والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى فقرة من المصحف المجود بصوت الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي، تلا علينا من سورتي البقرة وآل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إلى الربع تلتقون مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيف فترة اليوم الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف، ويحاوره على الهواء الزميل محمد جمعة تحت عنوان حقوق الجار في الإسلام، الفترة من إخراج الزميلة منى عثمان. في العاشرة والربع من سهرة الليلة موعدكم مع الأمسية الدينية مسجلة من مسجد آل ياسر بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ العزب سالم، والكلمة للدكتور رمضان عطلة بجامعة الأزهر الشريف، والابتهالات للشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: الصبر للرضوان خير موصلين.

0: وترى
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين وفي الدنيا والآخرة.

سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كنا مع الابتهال والمبتهل الشيخ جمال السيد حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 14:15، موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة المغرب إن شاء الله تعالى في 6:44. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الأنعام، على مدى ربع الساعة يتلو علينا القارئ شيخ أبو العنين شعيشع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: أخرج من بيتي مسافرا قبل الفجر، ولا أصل مكان العمل إلا بعد طلوع الشمس، فكيف أصلي الفجر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا شرع المسلم في السفر إلى محل عمله قبل أذان الفجر ثم دخل وقت الفريضة فيتوقف العمل في ذلك على وقت وصوله، فإن كان يعلم أنه يصل عادة إلى مكان يمكنه الصلاة فيه آتيا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس فإنه يؤخرها إلى أن يصل إلى هذا المكان، سواء كان محل عمله أو أي مكان آخر. أما إن كان يعلم أنه لا يصل إلى أي مكان من ذلك إلا بعد طلوع الشمس، ففي هذه الحالة يصليها بالمستطاع من الشروط والأركان، مع استحباب إعادة الصلاة إن بقي وقتها أو يقضيها إذا خرج الوقت، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يكن

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 74 و75 بعد 100 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين الكريمتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، بين الله تعالى ما تم لهؤلاء المجاهدين الذين

0: خرجوا للقاء أعدائهم، ما تم لهم من عاقبة حسنة ومن عود حميد. فقال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ومعنى انقلبوا عادوا ورجعوا، والنعمة هي العطاء الذي ينفع صاحبه، والفضل الزيادة في العطاء وفي النعمة. والمعنى أن هؤلاء المجاهدين الصادقين خرجوا للقاء أعدائهم بدون ضعف أو استكانة، فلم يجدوهم، فرجعوا إلى ديارهم مصحوبين بنعمة عظيمة من الله تعالى، إذ خذل سبحانه أعداءهم وسلمهم من شرورهم وأعادهم إلى مدينتهم مصحوبين بفضل جليل منه عز وجل، حيث أغدق عليهم ربحا وفيرا في تجارتهم، وأجرا جزيلا بسبب قوة إيمانهم وإخلاصهم في دينهم. قال الإمام الآلوسي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن تجارة مرت في أيام الموسم، أي في موسم بدر، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربح مالا عظيما فقسمه بين أصحابه، فذلك هو الفضل. وقوله عز وجل: لم يمسسهم سوء، أي لم يصبهم أي أذى أو مكروه عند خروجهم وعند عودتهم. وقوله: واتبعوا رضوان الله، أي واتبعوا ما يرضي الخالق عز وجل وما يوصلهم إلى مثوبته ورحمته باستجابتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، ولخروجهم للقاء أعدائهم بإيمان عميق وبعزم وثيق. فأنت ترى أن الله تعالى قد أخبر عن هؤلاء المجاهدين المخلصين أنهم قد صحبهم في عودتهم أمور أربعة: أولها النعمة العظيمة، وثانيها الفضل الجزيل، وثالثها السلامة من كل سوء، ورابعها اتباع رضوان الله عز وجل. وهذا كله قد منحه الله لهم جزاء إخلاصهم وثباتهم على الحق الذي آمنوا به. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: والله ذو فضل عظيم، أي والله تعالى هو صاحب الفضل العظيم الذي لا يحده حد ولا يحصيه عد، وهو الذي تفضل على هؤلاء المؤمنين الصادقين بما تفضل به من عطاء كريم ومن ثواب جزيل. ثم أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يجعلوا خشيتهم وخوفهم منه وحده، فقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إنما ذلكم المثبط لكم أيها المؤمنون عن لقاء أعدائكم هو الشيطان الذي يوسوس في قلوبكم بالشر بذاته أو بواسطة أتباعه الضالين. ومن شأن المؤمنين الصادقين أنهم لا يتأثرون بهذه الوساوس الكاذبة، وإنما الذين يتأثرون بها هم ضعاف الإيمان. وقوله عز وجل يخوف أولياءه، أي يخوف أولياءه المنافقين ويخوف ضعفاء الإيمان ليقعدوا عن مقاتلة المشركين. أما أنتم أيها المؤمنون الصادقون فإنكم لن يقعدكم تخويفه، لأن هذا التخويف لا أثر له في قلب من آمن بالله حق الإيمان واتقاه حق تقاته. وقوله سبحانه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي فلا تخافوا أولياء الشيطان، بل اجعلوا خوفكم مني وحدي إن كنتم مؤمنين حقا. فالمقصود بهذه الجملة الكريمة تشجيعهم وتقويتهم وإلهاب شعورهم، إذ الإيمان الحق يستلزم الخوف من الله سبحانه وتعالى دون أحد سواه. والمراد بالنهي عن الخوف، وهو أمر نفسي، النهي عن أسبابه التي من أهمها حب الدنيا وكراهية الموت، أي خذوا بأسباب القوة التي من أهمها التمسك بتقوى الله، فإن ذلك يزيل الخوف من قلوبكم. وبذلك نرى أن هاتين الآيتين الكريمتين قد رفعتا من منازل الشهداء إلى أعلى الدرجات، وصرحت بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما أثنت ثناء مستطابا على الذين لبوا دعوة رسولهم صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الجهاد في سبيل الله، ولم يمنعهم عن إجابة دعوته ما بهم من جراح أو ما قاله لهم المرجفون من أقوال باطلة، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: الإسلام والحياة.
1: فرحاب هذا العلم أصبح موردا عابا لقصاد العلوم ومصدرا.
2: الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الفترة والتي تحمل عنوان حقوق الجار في الإسلام. معنا ضيفا كريما الدكتور عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
1: أهلا وسهلا مرحبا أستاذ محمد والسادة المستمعين مستمعي إذاعة القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع إن شاء الله.
0: وهذه تحيات الزملاء الذين شاركوا في هذا العمل، من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن الإشراف منى عثمان، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان. معكم من أسرة المذيعين محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام يقوم على جملة مرتكزات ترتقي بالفرد وتسمو بالمجتمع، ومن أهم تلك المرتكزات المبادئ الأخلاقية والقيم الفاضلة التي تجعل من الأمة أسرة مترابطة. ولكي تسلم العلاقات الاجتماعية ينبغي أن تقوم على الأسس التي دعا إليها القرآن الكريم. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه الحياة إخوة الإيمان ميدان فسيح تربط بين ساكنيه أواصر وروابط وصلات، فهناك رابطة القرابة ورابطة النسب والمصاهرة، وهناك رابطة الصداقة والزمالة، وهناك رابطة الجوار.

0: أيها الإخوة المؤمنون، متى ما قامت هذه الروابط الإنسانية والعلاقات الاجتماعية على أساس من الدين استمر بقاؤها. ونحن فضيلة الدكتور في هذا اللقاء الذي يحمل عنوان حقوق الجار في الإسلام، نود بداية أن نؤصل لمفهوم الجوار.
1: نعم.
0: البعض قد يعتقد أن الجار هو من يسكن إلى جوارك في السكن، فهل هذا فهم قاصر لمفهوم الجار ومعنى الجار أو الجوار يتسع ويكون أشمل من ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد، في الحقيقة هذا الموضوع يعني من المواضيع ذات الأهمية بمكان، لأنه كما تفضلت حضرتك، الجار ربما يفهمه بعض الناس من يجاورك، جار أو كما يقول البعض، مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى لسبع جار، سمي الجار جارا لأنه يجير صاحبه، يعني يكون معه في شدته، في أزمته، في ظروف الحياة التي تقتضيها. لكن مفهوم الجوار أوسع من ذلك بكثير. القرآن الكريم في سورة الأحزاب لفت النظر إلى هذه القضية في الربع الأخير في سورة الأحزاب، وهي سورة مدنية، والسورة المدنية كما تعلم حضرتك تعنى بأمور بجانب التشريع. ومن العجب أن هذه السورة الكريمة تتحدث عن المنافقين في بدايتها ونهايتها. يقول عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ثم في آخر الآية، في آخر السورة: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. ده مرتين، في ثلاث مرات تاني: ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. هذه الآية التي نحن بصدها في آخر ربع: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا.
0: البعض قد يكون في قلبه مرض فلا يستحق الجوار.
1: نعم، وهنا يعني وقفة تكاد تكون لطيفة، بمعنى تجد ثلاث أوصاف أو ثلاث طوائف كما يقول بعض المفسرين اجتمعت في صفة واحدة، وهي المرض، المنافقون الذين في قلوبهم مرض، المرجفون. هؤلاء جميعا اتسموا واتصفوا أنهم يعني يشنون الحرب أو قلة السوء على الرسول عليه السلام وصحابته. فالقرآن الكريم يهددهم بهذا التهديد وهذا العقاب: لئن لم، كما تعلم حضرتك، لم، إن والله إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، إيه العقاب اللي هتنسب مع هؤلاء اليهود؟ لنغرينك بهم، يعني لنسلطنك عليهم، ثم يجلوا أو يبتعدوا من هذه المدينة، يحرموا من جهة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم لا يجاورونك فيها، اللي في إيه؟ أي في المدينة. يعني أصبح المدينة كلها جيران، ما نقولش بقى ده الشارع ده بجوار الشارع ده، ده المدينة القاهرة كلها كلك جيران. طب إزاي اللي يكون في مدينة نصر بجوار اللي في السيدة زينب، بجوار في المرج، بجوار في حلوان، دي كلها مدينة واحدة؟ ازاي ده النهارده حضرتك في مفهوم نحن تكاد تكون العلاقات بين الجيران بعضهم البعض تكاد تكون ضعيفه جدا جدا الى ابعد ما نراه او نشاهده. يبقى الاسلام اوصى بالاحسان للجار، لماذا؟ لان الاسلام يهدف في تعاليمه الى تقويه الروابط الدينيه الاجتماعيه، ومن اعظمها حقوق الجار. لماذا؟ لأن رابطة الجار أحاط القرآن الكريم بما يعلي شأنها ويرفع قدرها ويصون حقوقها ويحفظ بقائها.
0: يعني حتى ننزل هذا المفهوم على واقعنا المعاصر،
1: نعم،
0: إن مفهوم الجوار ليس قاصرا على جوار السكن،
1: نعم،
0: ربما أو ليس ربما، هو يمتد ويسع إلى أشمل من ذلك بكثير.
1: نعم.
0: يعني زميلك في العمل جار،
1: نعم،
0: فتسقط عليه حق الجار.
1: نعم
0: الذي
1: صحيح.
0: أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: يعني حتى من يجلس إلى جوارك في وسيلة المواصلات جار. يعني حتى ونحن يعني أبناؤنا الطلاب في المدارس والجامعات، وربما حدث بينهم خلافات أو ما شابه ذلك، نود أن نؤصل لهم أيضا أن زميلك الذي يجلس إلى جوارك
1: هو جار لك،
0: هو جار لك.
1: نعم.
0: له حق عليك.
1: وهنا يعني الآية التي استمعنا إليها في مقدمة هذه الفترة، وعبد الله، منظومة إخلاقية تشمل أولا عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم الإحسان إلى الدين، ثم الجيران مباشرة. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالودين إحسانا، بعد مباشرة إيه؟ وبالجار ذي القربى والجار الجنوب. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه المنظومة الإخلاقية بعد عبادة الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى الجار. طيب الإحسان إلى الجار ده حاجتين اتنين، الإحسان عدم الإساءة، الصبر والتحمل على أذى الجار.
0: يعني فضيلة الدكتور اسمح لي يعني قبل أن يعني أن ندخل إلى الإحسان إلى الجار، نحن نريد أن نؤصل الموضوع بصفة يعني عامة.
1: نعم.
0: هل حق الجار هو تفضل أو هو نابع من علاقة إنسانية، أم أنه حق أوجبه الإسلام وأكد عليه؟
1: نعم أحسنت.
0: يعني هذا ليس تفضلا ممن يحسن إلى جاره، بل هو حق عليه،
1: هو حق ومفروض،
0: والحقوق يجب أن تؤدى.
1: طيب
0: ليست ادعاءات.
1: لعلنا نقرأ أو نسمع مرارا وتكرارا هذا الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب أن السيدة عائشة رضي الله عنها، المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيدنا جبريل أمين الوحي، كان بينزل على صلى الله عليه وسلم بالوحي، بيبلغ الرسالة. طيب هل يقتضي الأمر، يقتضي أن سيدنا جبريل مش نزل مرة، ده ما زال كما تعلم حضرتك تفيد التجديد والاستمرار، ثم بالفعل المضارع يوصيني، طب هل هذه الوصية واجبة أم مندوبة؟ واجبة طبعا، لم تكن فرض. ما زال، شوف سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال مستمر سيدنا جبريل، طب ليه؟ عشان حتى يؤلف بين اسم عظيم لبعض المودة والاحترام والتقدير والحب والتكافل والرضا وعدم الحقد وعدم الطمع وعدم البغي وعدم الحسد وعدم الهجر وعدم الخصام،
0: وإلا يسلم يعني جاره.
1: نعم.
0: للشرور
1: بالضبط.
0: نعم. يعني البعض قد يسلم زميله أو جاره أو صديقه أو زميله في العمل، قد يسلمه لشر.
1: شوف حضرتك بقى، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت، يعني حتى تيقنت أو حتى تحققت أنه سيورثه، يعني يعتبر الجار حتى ظننت أو تيقنت أو تحققت أن هذا الجار أصبح واحد من أفراد الأسرة سيورثه. هنا الميراث هنا من رأيت حاجتين اتنين، إما ميراث دنيوي أو ميراث أخروي، أو كما يقول علماء ميراث العامة وميراث الخاصة. ميراث العامة اللي هو متاع الحياة الدنيا، أما ميراث الخاصة هو ميراث الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يقول: وورث سليمان داود. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: نحن معشر أنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. يعني ده ميراث العلم. يبقى أهمية الإحسان الجار، أهمية الوصية بالجار، بتقتضي أن سيدنا جبريل عليه السلام ينزل مرارا وتكرارا إلى سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام يوصيه بهذا الأمر. أصبح هذا الأمر مفروض علينا تنفيذه فعله حتى تظهر الجيران بصورة كأنها يعني بشر، يعني متعاطف متآلف متكافل متعاون، يحب بعضه بعضا. هذه الوصية وصية جامعة، يعني صلى الله عليه وسلم كما تعلم أوتيها جامع الكلم، يعني هذه العبارة الصغيرة تحمل معاني كبيرة جدا. لو نحن العزيز طبعا كلنا نعرفه، كلنا سمعناه، لكن القضية مش نعرف أو نسمع هذا الحديث. إذا يعني وضعنا نصب عيوننا في في في واقعنا المعاصر، نجد هناك يعني فرق شاسع أو تطبيق هذا الحديث الشريف. هل كل جار النهاردة يعني يحترم جاره أو يحب الجار؟ طبعا لا شك ان في طيفه، ولكن
0: طبيعه بشريه، يعني طبيعه البشر. نعم,
1: نعم.
0: يعني لسنا ملائكه برره، يعني
1: الغالب تجد الاساءه تجد كذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ربط بين الايمان بالله واليوم الاخر بالاحسان الجار، وربط بين الايمان بالله واليوم الاخر بعدم الاساءه الجار. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قدم، ما قالش من كان مسلما او كان مؤمنا، لا، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، يعني تحقق فيه الإيمان الصادق، الإيمان الذي لا يتردد، الإيمان الذي لا يتزعزع، ماذا يا رسول الله؟ فليحسن إلى جاره.
0: يعني دقة اختيار اللفظة النبوية،
1: نعم
0: ويعني حتى قبلها في القرآن الكريم، يعني الإحسان.
1: الإحسان،
0: الإحسان هو أعلى مراتب العبودية،
1: نعم،
0: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: لا دي
0: يعني يجب
1: لا معنى،
0: أن تراقب
1: نعم،
0: الله عز وجل في هذا الجار.
1: الإحسان له معنى، يعني المراقبة من الله سبحانه وتعالى،
0: حسن
1: والإحسان
0: المعاملة
1: الخلق. لكن حضرتك
0: هتنبع الإحسان الخلق من مراقبة الله
1: إحنا
0: عز وجل.
1: بنفهم الإحسان فهم خاطئ، بمعنى أنا أحسن إلى من أحسن، وهذا خطأ. الإحسان يكون إلى من أساء. كيف ذلك؟ الله عز وجل قال وأحسنوا، هل جزاء الإحسان الإحسان؟ ولا تستوي الحسنات ولا سيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما الذي يحظى بهذه المنزلة وهذا الشرف وهذا القدر وما يلقاها إلا الذين صبروا؟ صبر على إيه؟ على الأذى، على التعب. ادفع بالتي أحسن السيئة في سورة المؤمنون، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبقى لازم إحنا مطلوب مني أن نحسن إلى من أساء إلينا، لكن نحسن إلى من أساء إلينا أستاذنا تحتاج إلى إيه؟ إيمان قوي. الآية أحكم آية نزلت على الرسول عليه السلام في آخر سورة الأعراف، نزل سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مجرد ما سيدنا جبريل نزل بهذه الآية على سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ما هذا يا جبريل؟ قال لا أعلم. يعني ما اعترض هنا تسأل واحد في آية قرآنية أو في حديث، سرعان ما يجيب. شفت حتى نتعلم الأدب، قال أعلم حتى أسأل الله عز وجل. ثم ينزل سيدنا جبريل بالإجابة على سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد إن الله يقرئك السلام، وبعدين ويأمرك، شوف ده أمر، هو مش أم حاجة مندوبة ولا مستحبة، ويأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. طيب القرآن الكريم بيلفت النظر لفتة جميلة جدا حضرتك، بعدها إيه؟ طب أنا اللي أسأل إليه أحسن إليه إزاي؟ ده صعب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الإسلام يا أستاذنا يريد من المسلم أن يكون له يعني مبدأ، يقول عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إن معه إن أحسن الناس أحسن وإن أسوء أسأت، إن زي الناس ما يمشي أمشي، ده ما ينفعش. أنت لك، أنت عندك قيم، عندك مبادئ، عندك أخلاق، عندك يعني مبدأ تسير عليه وهو كتاب الله وسنة الرسول عليه السلام، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسن وإن أساءوا أن تتجنب إساءتهم.
0: يعني نريد أن يعني كما قلنا في سياق التأصيل لمفهوم الجوار الذي سيترتب عليه الإحسان إلى الجار، يعني هناك مثل رائع في القرآن الكريم. البعض وهو يريد أن يسكن في منطقة أو في شارع معين أو في حي معين يبحث عن مواصفات البيت الذي يقطنه أو يسكنه، يعني في موقع معين في مكان معين يطل على ماذا. لكن هناك مثل رائع في القرآن الكريم، آسيا امرأة فرعون اختارت الجار قبل الدار. يعني يجب أن تبحث أولا عمن سيسكن إلى جوارك وسيكون جارك، لأنه سيكون أقرب الناس إليك.
1: بالضبط.
0: فأهمية معايير اختيار الجار، يعني وأنت تضع معايير اختيار المنزل يجب أن تضع إلى جوارها معايير اختيار للجار الذي سيسكن إلى جوارك، لأنه ربما يعني لو لم يكن هذا الجار على درجة من الوعي أو من الإحسان ربما كان سببا في أن تهجر بيت.
1: بالضبط.
0: كما حدث مع الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطرح متاعك على الطريق.
1: الطريق نعم.
0: فأهمية معيار أو النظر إلى معايير اختيار الجار أو من تجاور،
1: ده لابد حتم لازم أن يختار الجار قبل الدار. أنا حسكن مع الأولاد مع الأسرة مع كذا، كيف تأمن على أولادك أو على أهل بيتك وأنت في مكان لا تعلم؟ لابد أن تسأل وتتأخر وتتريث وتتثبت من الجوار. لماذا؟ لأن طبعا حضرتك ربما يكون هذا الجار أقرب إليك من أخيك في النسب، فهو الذي سيعينك في وقت الشدة وفي وقت الأزمات إلى آخره. فلابد أن تتريث أولا وتسأل أنت هتسكن في هذا المكان، من سيجورك هنا؟ ده نقطة مهمة جدا. طيب المعايير إيه بحضرتك اللي تجعل الإنسان يعني يسأل؟ المرء يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، أي على دين صاحبه. رقم واحد الدين، لابد شيء أساسي جدا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي. ما تصاحبش أي حد إلا مؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى، يراقب الله عز وجل في السر وعلن.
0: اسمح لي فضيلة الدكتور، يعني الدين أمر مهم والعقيدة أمر، لكن يعني مفهوم الجوار من العلاقات الإنسانية العامة. نحن في مجتمع يعني ربما هناك اختلافات، فأنت تنظر إلى معيار الإنسانية ومعيار الأخلاق الذي يعني ينطبق على الجميع دون نظر إلى، يعني ربما يعني هناك السمت أو التدين الظاهري الذي هو بعيد عن الأخلاق،
1: نعم صحيح.
0: فالأهم والمعيار هو الأخلاق سواء من فلان أو من فلان، فنحن أمام يعني معايير إنسانية عامة الجميع فيها يتساوى.
1: وهل يا ترى الأخلاق يعني تنبعث من الدين؟ ألم يقل الشاعر الحكيم: صلاح أمرك الأخلاق مرجعه، فقوم نفس بالأخلاق تستقمي. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون في ألفه في موده. حضرتك بتذكر نقطة يعني بتقول لي يعني مثلا في جار مثلا غير مسلم لكنه يتمتع بأخلاق الحسنة على العين والرأس، ده شيء طيب، والإسلام أمرني أن أعمله معاملة طيبة، دي محق كما جاء في الأثر: الجيران ثلاثة، في جار له ثلاث حقوق، في جار له حقان، وجار له حق واحد. هذا هو الجار، يعني له حق الجوار، له حق عليه، لابد أن أعمله معاملة بمرضى الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. حينما كان عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة الإسلامية وكان يؤذى ووضع الشوك والأذى في طريقه، ماذا كان يفعل؟ هل كان يدعو عليهم أو يصبر ويتحمل ويحتسب؟ ده حتى حينما من يؤذوه ربما يعني يسأل عنهم، وهذا طبعا دي قدوة عملية لنا، المفروض ان احنا نمتثل هذا الامر، لان القدوة اصبحت يعني الان تكاد تكون يعني اصبحت ضعيفة. انا بقتدي بمن؟ رسول عليه الصلاة والسلام. انسان اساء الي، لا تدفع الاساءة بالاساءة ولكن الاساءة بالاحسان. يبقى المفروض المعيار هنا الاخلاق كما حضرتك تفضلت، نقول عليه الصلاة والسلام: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يعني عنده اخلاق طيبة على العين والراس، يعني يؤمن على بيته، على أسرتك، على أولادك، يقول معك في وقت الأزمات، في وقت الشدائد، يعامل معاملة يرضاها الله سبحانه وتعالى. المهم المعاملة الإنسانية
0: يعني
1: التي تكون بين الناس
0: نعم
1: بعضهم
0: هذا
1: بعض.
0: هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسلمين الأوائل بالهجرة إلى الحبشة قال: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد النجاشي ولم يكن
1: ماذا
0: مسلما.
1: قال
0: يعني
1: جعفر بن
0: هم ذهبوا في جوار رجل غير مسلم لكنه أحسن معاملتهم.
1: ونعم هذا الموقف بيذكرنا بخطبة سيدنا جعفر بن أبي طالب، قال: أيها الملك، كنا أهل جاهلية
0: نسيء
1: نأكل
0: الجوار.
1: ميت، نسيء الجوار. شفت الاعتراف؟ نسيء الجوار ونأكل ميت ويظلم بعضنا بعضا. يعني كان بيعترف بما عندهم. الإسلام أمرنا به بالإحسان إلى الجار، بالعفو عن الجار، بالصبر على الجار، بتحمل أذى الجار، كل هذا كله يعني من أجل إيه؟ طيب ليه الإسلام وليه سيدنا جبريل بالذات ينزل بهذه الوصية الهامة؟ ليه؟ طب لو كل جار بيحب جاره، لو كل جار بياخد بجوار جاره، لو كل جار بيعامل جاره معاملة إنسانية يرضى الله سبحانه وتعالى، الناس كلها تحب بعضها، لا حد هيشتكي حد، ولا حد يزعل من حد، ولا حد يعتدي على حد، ولا حد يبتلي مثلا على الفلان او اللان كما نعرف انشأت في بعض ضعف الإيمان. ليه؟ لأن الناس سواسية كأسنان المشط. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني الإسلام خلقنا، الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا لنتآلف، لنتعارف، لنتعاون، لنتكاتف، لنتعاض. يقول عليه الصلاة والسلام: هذا المجتمع الإيماني مثلنا في توادهم، في تراحمهم، تعاطفهم، كمثل جسر الواحد. إمتى هيأتي هذا المجتمع؟ الأسرة مرتبطة ببعضها البعض، ما فيش تفكك، ما فيش شجار، ما فيش خصام، ما فيش هجر. كذلك الأسرة مرتبطة، الجيران مرتبطين ببعض، ماذا هو المجتمع؟ ودي بصفة المجتمع المسلم اللي ربنا قال عنه في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. سماتهم إيه؟ صفات المؤمنين أولياء بعض. قبلها قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لكن أولياء، ينصروا بعضهم، يقفوا مع بعض، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يطيعون الله ورسوله، جزاؤهم من الله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم.
0: يبقى إذن من حقوق الجار الإحسان إلى الجار، من حق الجار على جاره أن يحفظ غيبته.
1: نعم،
0: يعني هذا حق لابد أن يراعيه الجار مع جاره، أن يحفظ غيبة هذا الجار في أهله.
1: نعم،
0: في بيته.
1: نعم صحيح،
0: فهذا نود أن نؤكد عليه،
1: يعني
0: ألا يتطلع وألا يتتبع عورته، وأن يكون أمينا على أبنائه، وأن يكون أمينا على زوجته إذا غابه عن البيت.
1: كل ذلك أستاذنا يندرك تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. جارك يعتبر عين لك، أنت تسافر هنا وهنا وتأمن على أولادك أنك في جوار كذا أو في الرجل الصالح كذلك، يبقى فيه تعاون. يبقى لازم إن إحنا هنا بالنسبة للجيران يعني بنحب بعض. الرابط بين الناس وبعض إيه؟ هو الإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. يبقى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مراقبة الله عز وجل في السر عنه، اختيار الصديق الصاحب الجار الذي يحب الخير لغيره ويكره الشر لغيره كما يكره نفسه، لأن هذا من صميم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وصميم أن يسير المسلم على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في المعاملة. الإسلام كما تعلم حضرتك مش يعني شعائر تقام وخلاص، لا، الدين المعاملة، لابد أن يكون هناك تطبيق عملي، سلوك، أخلاق، مواقف. يعني المواقف دي التي نتعلمها من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن صحابات الكرام بتثبت لنا إيه بقى؟ مدى الحب، مدى الترابط، مدى التراحم، وعدم الهجر وعدم الخصام. أما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل المؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. النهاردة جار بيمشي قدام جاره بيقول السلام عليكم، ده مش جار بس، ربما يكون في بيت الواحد، طب يعمل إيه؟ إلقاء السلام سنة والرد فرض. أنا لقيت مرة واثنين وثلاثة وهما ما بيردش، طب أعمل إيه؟ خلاص أقول الله يهديه. أمير الشعراء أحمد شوقي كان ليه مقولة جميلة جدا، كان ليه أحد أصحابه كان يزوره مرة واثنين وثلاثة، فبعدين لما بقاش يرد عليه فقال كلمتين كده بتين شعر جمال قوي: هجرت بعض أحبتي طوعا لأني رأيت في فراقهم، في فراقهم، يعني هجرت بعض أحبتي طوعا لأن في فراقهم طبقا لقلبي، يعني بستريح. نعم يشتاقهم قلبي، ولكن جعلت وضعت كرامتي فوق اشتياقي وارغب في وصالهم، ولكن طريق الذل لا تهوى ساقي. انا بحب دايما اوصل وكذا وكذا وكذا، لكن انت ما بتحبش، يبقى لازم يكون فيه تبادل. احنا حضرتك انت احنا بشر، وطالما بشر احب الذي اوصله والذي اسلم عليه والذي ابداه بالسلام ان يبادلني ذلك. طب هو الشيطان مستحوذ عليه، طب موقفنا ايه؟ ايمان القوي اللي ربنا قال لنا عليه، يعني ادفع بالتي احسن، عامل الإحسان أن تحسن إلى من أساء، وليس الإساءة أن ترد بالإساءة. وكما قال سيدنا عمر: لا، ما عملت أحدا عصى الله في بقدر أن أطيع الله فيه.
0: يعني في ظل سرعة الحياة ويعني انشغال الناس بأمور الحياة وبمتطلبات الحياة، ربما يعني كان يعني ضعفت العلاقة، علاقة الجاري مع جاري، فمن حق هذا الجار، يعني جار لي في السكن كنت معتادا أن أراه في وقت معين يخرج ويذهب ويرجع، إذا غاب ما الذي يجب علي؟ إذا كنت أراه بوجه بشوش مبتسم وفجأة رأيته عابس الوجه، ما الذي يجب علي تجاه هذا الجار؟
1: جميل.
0: هل أغض الطرف وأقول إنه يعني هذا شأن لا يعنيني، أم أن هذا من السلبية من الجار تجاه جاري؟
1: لا، نعم، أحسنت، هي من السلبية فعلا. يعني لو كنت أحب الخير،
0: هذه التغيرات التي تظهر فجأة على جاري،
1: نعم،
0: هل أتغاضى عنها أم أنه لابد أن أسأل أن هذا من حقه علي؟
1: نعم، أحسنت. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حق الجار إيه؟ إن استعان بك أنت، وإن وضع عدته، وإن مات بشات جنازته. يعني لازم السؤال عن الجار، والسؤال ده هيكلفك ايه؟ يعني ماذا يشغلك انت؟ يعني حينما كل يا جار، وانا ماذا اصلي في المسجد؟ لان اجد الجار الذي كان يصلي معي، ايه المانع اسال عنه؟ ودي يدل على ايه؟ على الحب، على الاخوه. مش ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الحجرات: انما المؤمنون اخوه؟ طيب اخوه الايمان انقى واتقى وابقى من اخوه الدم، وكما قيل: رب اخي لم تلده امك. ده هنا رابط إيمان قوي. ما هو كل اللي بنتكلم فيه أستاذني، صلة الجوار، الإحسان الجار، عدم إزاء الجار، الصبر الجار، أساسه كله الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أنا بحب جاري، طب هو أساء إليه، أسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية. وطبعا احنا عارفين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف بتاعته كانت سيرة جدا في مثل هذا الأمر. لابد أن نتعلم أن نقتدي وأن نهتدي، وألا نرد الإساءة بالإساءة، نرد الإساءة بالإحسان. هو طبعا يبقى صعب على النفس، ولكن لم يقل الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ثم الدرجة الأعلى: والله يحب المحسنين.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن والله لا يؤمن،
1: نعم.
0: والله لا يؤمن، يعني
1: نعم.
0: وليس المقصود من هنا، يعني هنا في الحديث نفي الإيمان، بل إنه نقص الإيمان. قيل من يا رسول الله؟ قيل من لا يأمن جاره بوائقه. المقصود بالبوائق، ويعني وفكرة أن هناك، يعني أن النبي يحذر صلى الله عليه وسلم من فكرة أن تكون تضمر الشر لجارك، وهو
1: نعم.
0: يرى هذا في عينيك، يراه في وجهك، أنت تضمر له الشر، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ينقص الإيمان.
1: أحسنت. هذا الحديث الشريف يعني له وقفة تأمل وتدبر. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول عن رسول عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حينما يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول: والذي نفسي بيده. أحيانا يقول: ثلاث أقسم عليهن. هل هناك داعي للقسم؟ مثلا إذا أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء مهم، إذا كرر القسم في شيء أهم، ده هنا فيه مهم أخترك. قال إيه؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. جاب لفظ الجلالة الذي يوجب الخوف والرعب، والله لا يؤمن. فاشتاق الصحابة إلى معرفة من هو يا رسول الله، قد خاب وخسر. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ربط بين حاجة مهمة جدا، قال إيه؟ من لا يأمن. نفي الأمن استدعى نفي الإيمان. نفي الإيه؟ الأمن. من لا يأمن، إذا ما كنتش أمنت على جارك يبقى إيمانك ناقص، أو إيمانك من عدم، أو إيمانك ضعيف. من لا يأمن، يبقى فينا أمن الأول، يبقى لابد أن يكون أمن بينك وبين جارك. من لا من يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوقع. الأمن هنا اللي هو حب الخير للجار. انت ما منتش على جارك، ما منتش شرور، ما منتش اذى، ما منتش كذا كذا، يبقى عندك ايمانك ايه؟ ده نفي الايمان. وهنا العلماء تكلموا، هل نفي صحه او نفي كمال؟ ده ثلاث مرات. وبعدين لما واحد يقول كلمه والله انا مصدقك، ما تقسمش يا شيخ، انا عارف انت كلامك صادق. طب اذا كان سيد الخلق عليه الصلاه والسلام يقسم ثلاث مرات عشان ايه؟ ده لو احنا وضعنا هذا الحديث امامنا نصب عيننا هينصلح حالنا كتير جدا. والله والله ثلاث مرات بلفظ الجلاله. الصحابة تعجبوا من، طبعا الكلام ما حصلش استحالة في في في جميع الصحابة أو في عدد الصحابة دون رحم أجمعين. والرسول صلى الله عليه وسلم منطق عن الهوى، من خاب وخسر. يبقى هنا في إيه؟ يبقى شفت وصل عدم أمن الجار، الشر والبوائق والأثام والأذى، وصلت لحد فين؟ انتفاء الأمن لانتفاء الإيمان ثلاث مرات. يبقى إيه الحل؟ يبقى لازم نصلح أنفسنا، بمعنى يأمن جاره بوائقه أي شروره. فالمفروض انت ان مش الاحسان الجار حاجتين، الاحسان ثم الاحسان سهل، بس هناك ما هو اصعب من ذلك، الصبر على اذى الجار.
0: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الحسنة للأمة كلها صلى الله عليه وسلم، يعني فهو صلى الله عليه وسلم كان يحسن الجوار وأمر بحسن الجوار، وتعلم هذا منه الصحابة الكرام،
1: نعم،
0: رضوان الله عليهم. فنجد أن مما يقرب الجيران أو حرص الإسلام على أن تظل العلاقة قوية بين الجيران، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن جيرانه وكان يهدي لهم. فنجد بعده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
1: نعم،
0: كان إذا ذبح شاة قال
1: جارنا، نعم،
0: أهديتم جارنا اليهودي،
1: نعم، نعم.
0: يعني الحرص على هذه العلاقة والتودد بما يساعد على التآلف بين الجيران.
1: ودي بقى يعني
0: التطبيق، يعني أن نحل التودد بدل الشرور،
1: هذا هو التطبيق العملي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل إن فلانة تصوم النار وتقوم الليل، حاجة جميلة جدا، وقال فلان اللي ما قالش فلان لكسة كلام مع زيارة النساء، يعني كلام كثير، تصوم النهار وتقوم الليل، فماذا ثم تؤذي جيرانها بلسانها، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ كلمة واحدة، لا خير فيها، يا ريت هي في النار.
0: اسمح لي دكتور عبد العظيم، يعني وهنا في هذا الحديث،
1: نعم،
0: أن الإسلام بالعبادة لا تنفصل عن الأخلاق والسلوك.
1: أحسنت.
0: يعني لا قيمة للعبادة
1: بدون عمل
0: إن لم تنعكس على علاقة
1: على السلوك
0: على سلوكك وأخلاقك،
1: نعم،
0: وأفعالك. يعني لا تدعي مثلا كذا وكذا والشكل والهيئة،
1: لا لا لا.
0: أنت قادم من حج من عمرة، تخرج من المسجد، تتصدق، وعند المعاملة أجد غير ذلك.
1: العكس.
0: فالانفصال، هذا الانفصال
1: بين
0: بين العبادة
1: والعمل
0: وبين العمل
1: والتطبيق
0: وإفلاس.
1: نعم صحيح. نقطة مهمة بقى بتؤكد لنا حاجة، هل العبادة التي نؤديها بين يدي الله سبحانه وتعالى خمس مرات، هل هي عبادة حقيقية أم صورية؟ وزيك الناس لما تلاقي واحد مثلا يعني سيء الخلق، ده فلان بيصلي ده حج لسه وجاي من العمره، ده بيكلمش اخوه، ده بيكلمش اخته، ده مي... طب ليه كده؟ هو الاسلام يقول لك هو صلاه وصوم، دي الاركان الاساسيه. اثر هذه العباده في السلوك والاخلاق عليك انت. شوف بقى، يعني تصوم النهار وتقوم الليل، حاجه جميله جدا. شوف كلمه واحده وديتها فين؟ لا خير فيه، هي في النار. يبقى عشان نحفظ ألسنتنا، الفتنة أشد من القتل، أكبر من القتل. يبقى أنت بتصلي كتير، حسنات كتيرة جدا. وزيك الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المفلس، أتدرون من المفلس؟ من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم ما يأتي بالصلاة وصيام وزكاة وكل حاجة، وبعدين شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، هيأخذ هذا من حسناتي وهذا من
0: كلها
1: حسناتي.
0: حقوق عباد.
1: الله أكبر. فإن فنت حسناته قبل أن يقدم عليه الفواتير كتيرة، طب يقضيها ازاي؟ ده انت شتمت واهنت وسبيت وقذفت وضربت واكلت مال كذا وكذا، هذا من حسناته هو هذا. فان فنت حسناته قبل ان يقضم عليه اخذت من سيئاتهم فطرت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. يبقى في ايه؟ تقصير. يبقى العباده، نرجع نقول بقى، العباده التي بين يدي الله سبحانه وتعالى، قراءه القران الكريم، الصلاه 5 مرات، الحج، العمره، فيها الخير، الصدقات للفقراء المساكين، لا كله اثر ولا ملوش اثر؟ لابد يؤثر في السلوك حتى في الكلمة التي يتلفظ بها الإنسان.
0: يعني
1: يبقى
0: حق الجار من محاسن الأخلاق، وهذا الذي تفضلت من الحديث النبوي الشريف أن فلانة تؤذي جيرانها، وحديث أتدرون من المفلس، يعني الانفصال بين العبادة وبين السلوك وبين التعامل مع الناس وبين الادعاء وبين الحقيقة التي في باطن الإنسان أو في قلبه. يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يطلع الآن عليكم رجل من أهل
1: نعم
0: الجنة، هو
1: أحسنت،
0: لم يفعل كثير
1: نعم
0: لكنه كان
1: الله
0: نقي الصدر.
1: السلام،
0: يعني سيدنا عبد الله بن عمر يقول كدت أحتقر عمله،
1: نعم نعم لماذا؟
0: كان
1: حاجة.
0: نقي الصدر.
1: وبعدين لما قعد 3 أيام فقال له يعني شفت التنافس في الخير ده بيني وبين أبويا، بس يعني سوء تفاهم فطردني من البيت أو جيت أقعد عندك وراقب العمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيقول له والله ما هو شيء، أنا حبيت إن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنك من الجنة، اللي هو كما رأيت في حاجة من الشايف، هو أبات وليس في قلبي شيء اللي قال بها نلت. يبقى القلب، ربنا قال في سورة الأحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الحب في القلب، الكره في القلب، الحسد في القلب، الطمع في القلب. طب القلب هيتحمل إيه ده كله؟ ده ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان له قلب واحد، ما تحملش أكتر من كده. يبقى خليه قلب خالص اللي هو قلب السليم، اللي أتى في القرآن الكريم مرتين على لسان سيدنا إبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب خالص نقي نظيف. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث الشريف يعني كل أمتي معافى المجاهرين، من المجاهرة أن يعمل رجل بليل العالم ثم يقول يا فلان عملت كذا وكذا. طيب أنت ربنا سترك تفضح نفسك وتكشف نفسك قدام الناس ليه؟ يبقى أنت كده تجاهر بالمعصية. فالمفروض المسلم أن يكون يعني يحب الخير لنفسه، يستر على نفسه، ما يفضحش نفسه قدام الناس، حتى يعني لأنه بيسيء الصورة السيئة للمجتمع كله.
0: دكتور عبد العظيم، يعني نحن بشر نصيب ونخطئ،
1: نعم،
0: وهذه طبيعة بشرية. يعني ربما أنا جار، ربما صدر مني خطأ، أو صدر مني أو زلت قدمي في
1: نعم
0: معصية،
1: نعم
0: أو في أمر يخالف الشرع أو يخالف الدين، حقي على جاري هل أن يهجرني أم أن يسعى في تقويمي وإصلاحي؟
1: هذا هو المفروض.
0: يعني وهذا يعني ننطلق في الحديث من هذه في هذه النقطة من خلال يعني الموقف الرائع مثلا لأبي حنيفة مع
1: نعم
0: جاره الذي كان يشرب الخمر، وليس الذي رآه في المنام، يعني
1: بالضبط، نعم صحيح،
0: الذي كان يشرب الخمر إلى جوار سيدنا أبي حنيفة.
1: ودي اللي احنا عاوزين نوصل هذا الأمر، بمعنى ان هو سيدنا الامام ابو حنيفه لما هذا الرجل عمال يقول اضعوني واي فتن
0: أضاع
1: اضاعه وكذا وكذا، ثم ياتي العسس الشرطه بتاخده تقبض عليه، طب خلاص يقول ده ربنا ارحنا منه، ده كان اذانه. لكن الامام ابو حنيفه يذهب الى الامير ويستاذنه في ان يعفو عنه، انت جاي عشان شفت هدي حضرتك المعامله الحسنه اللي هي الاحسان الى من اساء الي. وبعدين الراجل ايه، شوف حض يعني نتيجه الموقف ايه، انه تاب الله سبحانه وتعالى واقل عن كل هذا الامر بموقف. فاحنا المره ما نعملش بقى الناس بنفس المعامله، لا، يبقى فيه نرتقي الى هذه الدرجه، درجه كاظمين الغيظ العافية الناس، الله يحب المحسنين. ما تيأسي مره واثنين وثلاثه، ما فيش مشكله، كفايه ان ربنا معاك إن الله مع المحسنين، مع ده الإحسان ده صفة عظيمة جدا، ده ربنا أمر به، إن الله يأمر بالعدل، كل جوع
0: ولا
1: بنسمعها.
0: يكن الجار عونا للشيطان على جاره،
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: لا تكون عونا للشيطان
1: لا
0: عليه.
1: شك أن يعني أكيد الطبيعة البشرية لما تجد حضرتك
0: من
1: إن
0: حق النصيحة للجار على جاره.
1: نعم يعني أما تجد إن الراجل أساء أحسن مرة واثنين، لا شك إنه هيراجع نفسه، يقول لي حاسب نفسه، طب انا شكلي بقى دلوقتي انا مرضت وما كلمش راجل جه زارني في مصيبه، جه عزاني في موقف، جالي من غير من اي دعوه، نفسه هيتحرك، لان ايه اصبح قدوه عمليه، طالما الشرط الاساسي خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لازم يكون خالص، لا يقال عشان افعل كذا وكذا. وزي كان دعاء صعبه ايه، ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين من سيدنا الامام مالك بيقول لم تكن مهاجرين ولا انصار، في كل من انصار في هذه الايه اللي هي ايه بقى، ولا تجعل في قلوبنا غلا. طب ايه اللي بيجعل الجار الحقد والحسد والطمع والجشع والهجر والخصام؟ القلب، لازم تخلي قلبك سليم نظيف، قلب المتقين اللي هم ايه، القلب الخالص لله سبحانه وتعالى.
0: قيل إن هذا الجار لأبي حنيفة، يعني في بعض الروايات أو أنها رواية أخرى، لما أراد أن يبيع بيته يعني
1: استأذنه أولا،
0: استأذنه وأعلى الثمن للذي اشترى البيت للجوار أبي
1: نعم
0: حنيفة،
1: شفت حضرتك يا بقى
0: يعني
1: ليه؟
0: زاد في ثمن البيت
1: لأنه اشترى الجار قبل
0: اللي اشترى
1: الدار،
0: الجار.
1: يعني
0: إذا
1: من يستطيع أن يجار لأبو حنيفة إذا قال الزكاة بكذا يرتفع الثمن، لأنك ستجاور رجل من الصالحين، وهذا هو المطلوب في زمن هذا، الجار قبل الدار. يبقى لازم احنا يعني نتكاتف، نتعاطف، نتآلف، يحب بعضنا بعضا، يعني نبتعد، نتجنب الإساءة ونفتعل، حتى ده في البعض للأسف كما طرح حضرتك يعني بيفتعل الإساءة، بيفتعل الهجر، بيفتعل الخصام، وربما تقدم له الإحسان فيقوم لك بالإساءة. ولكن أهم شيء ده كله، لو أنت جعلت عملك خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، قل اللهم اهدي. ألم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى قومه يقول اللهم اهد قومي، وبعدين يدعو لهم بالهداية، ثم يعتذر إلى الله عز وجل فيقول فإنهم لا يعلمون. بيدعو لمن؟ لمن آذوه؟ لمن شتموه؟ لمن سبوه؟ لمن فعلوا معه ما فعلوا؟ طب من منا تحمل؟ يعني واحد على المليون ما يتحمل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني إذا كان هذه الدعوة لخير المسلم لهؤلاء، فما بالك أنت حينما يكون أخاك أو قريب لك أو جارك في السكن أو يعني جارك له حق الغوار. يبقى لابد يعني الأعمال تدل على الإيمان والمعدن الصافي وحب الخير للغير، هذا من صميم الدين ومن صميم الإيمان، يعني حتى مع الغير، لأن نحن مأمورون بذلك، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الإسلام أمرنا كده بالإيه؟ بالمودة، بالإحسان، بكل هذه الأمور. تجد الخطاب يا أيها الناس، معلش والذين آمنوا، الخطاب للناس جميعا، الناس كلها سواسية كأسنان المشط.
0: أهمية علاقة الجيران بعضهم ببعض في تقوية المجتمع، يعني هل إذا كانت العلاقة قوية بين الجيران على اختلاف مستوياتهم في السكن، في العمل، في المدرسة، في الجامعة، في الطريق،
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: وهنا يعني ربما يعني لم نذكر أن من يسير إلى جوارك هو جارك في الطريق، له حق الجوار،
1: نعم لو حق
0: يعني
1: النصيحة،
0: نعم. هل إذا كانت العلاقة بين الجيران بصفة عامة بمفهوم الجوار العام
1: نعم
0: والشامل
1: نعم
0: قوية أو ضعيفة، انعكس ذلك على تماسك
1: لا
0: وضعف
1: طبعا
0: المجتمع،
1: تمام،
0: ولذلك اهتم
1: أحسنت
0: الإسلام بهذه العلاقات؟
1: أحسنت فعلا، كلما كانت علاقة الجار بجاره قوية متماسكة مترابطة متعاونة هيؤدي إليه مجتمع مترابط، كما جاء في أشعار بعض العرب، لا يسألون أخوهم حين يندبهم في النيابات على ما قال ورهانة. يعني في أي تجد حتى يعني في واحد توفي تلاقي الناس كلها تتعاون، في واحد مثلا عنده مصيبة، في واحد عنده كارثة، في واحد عنده تلاقي الناس كلها بتساعد. طب دي مبدأ من مبادئ الإسلام، يعني الإسلام عاوز يعني إن استقرضت أقرضته وإن استعنى بك أنت وإن عايز كذا كذا، يبقى كل الناس بتحب بعض، يبقى هينعكس اللي جيراننا كلهم متعاونين متكلفين، المجتمع كله هيكون ذلك. وعلى العكس تماما هيكون في هجر، في خصام، في ضغينة، في حقد، في حسد، هتلاقي التفرق، هتلاقي كذا، هتلاقي كذا. لماذا كل هذا؟ ليه؟ لأن في ضعف إيمان، ضعف ثقة بالله سبحانه وتعالى، فلابد أن نقوي إيماننا ونراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن.
0: يعني عاقبة أو ما يترتب على الإيذاء إلى الجار، يعني النتائج المترتبة على عدم الإحسان، وهو بالتالي الإيذاء.
1: نعم، يعني هذا الحديث، يعني أما حديث ثاني اثنين، الأول تؤذي جيرانها بلسانها، ده مجرد الإيذاء باللسان فقط. طب مالك بمن يعني واحد يعني يعتدي على واحد أو يقدم فيه يعني حاجة غير صادقة، وإن فلان فعل كذا ولم يفعل، هذا إيذاء. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثم مبينا. بتذهب وتحرم وتقول فلان فعل كذا وكذا، ربما يعني تخبط نفسك أو تفعل كذا وتقول فلان الذي فعل، وهذه شهادة زور تلقى بها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ده أثر الإيه؟ الآثار السلبية على عدم التعاون والتكافؤ. كن صادقا مع الله، مع نفسك، حينما تذهب وتقول فلان فعل كذا وفلان اعتدى علي ولم يفعل، ولكنك اعتدى، الله سبحانه وتعالى سينجيه، وهذا يؤدي إلى ضعف الثقة وضعف الروابط والهجر والخصام وكل هذا. لكن حينما يكون الجيران في
0: تحل الأنانية والأثرة، ويعني
1: القرآن الكريم لما شوف حضرتك يعني يعني تكاد تكون خيال،
0: وهذه كلها عوامل تؤدي إلى التباعد والتنافر بين الناس.
1: الأنصار لما كيف استقبلوا إخوانهم المهاجرين، ومش كده وبس، القرآن الكريم يمدح والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ويقول: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ولو اتخذ الناس وديا وشعبا لاتخذوا ودي الأنصار وشعبه. ليه؟ إيه المؤاملة دي كلها؟ إيه الحب؟ طب وربنا الأساس ده كله يبقى: والذين تبوأوا الدار والإيمان، زي ما سكنوا الدار سكن الإيمان في قلوبهم، وبعد الإيمان ده ترجمة ترجمة عملية يحبون. شفت بقى أول حاجة يحبون، وبعدين ولا يجدون في صدورهم حاجة، وبعدين ويؤثرون. ده ايه الجمال ده كله؟ على انفسهم ولو كانوا خصاص استحقوا الثناء والمدح من الله سبحانه وتعالى. ما حوجنا الى ان نعيد هذه النماذج مره اخرى بيننا وبين بعض البعض، حتى يعم الامن والوفاء والتراحم والتعاطف والتكافل والترابط، بدل هذا التفكك الذي نراه. ان هذه امتكم امه واحده، الله واحد والرسول واحد والقران واحد، ونقف خلف امام

0: لو سيدنا الرسول ايه، لو انكم ظللتم على هذه الحاله التي كنتم عندي لصافحتكم الملائكه في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعه المساء. هنا الشيطان بقى بيتدخل، بيقول لك لا انت ما انتش احسن، هو لازم يجي لك، هو لازم ما تحضرلوش، ده ما سالش عنك، ده ما عبركش، ده كذا. طب سبحان الله، طب وليه كده؟ ما تخليك انت افضل واحسن، وهذا سيساب لك عند الله سبحانه وتعالى حسنات تقدر لك، لو انك عندك ثقه في وعد الله ونصر الله سبحانه وتعالى وحب الخير للغير. هذا هو المطلوب، بس طالما ان يكون هذا الامر خالصا لوجه الله الكريم.
1: يكفي الجار حقا أن الله تبارك وتعالى قارن حق الجار بعبادته سبحانه وتعالى، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الفترة، نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم فضيلة.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: هذه تحيات الزملاء منى عثمان من الإشراف وأحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم، تحيات الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، تقبلوا تحيات محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لأنك ربي.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، يا سيدي، يقولون اشتياقا، قلت كلا، أنا الشوق الذي احترق احتراقا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أن الأنفاس التي تخرج منا معدودة محدودة، وأن الوقت الذي يمضي لا يعود ولن يعود إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا ولدي، ماذا بك؟ ما الذي أصابك يا ولدي حتى ضيعت الأنفاس والأوقات على الهاتف المحمول، فلم تبال بعلم ولم تبال بذكر ولا صلاة ولا هدف ولا رسالة ولا أمل؟ ما الذي أصابك يا ولدي؟ ما لك يا وريث رسول الله؟ هل جربت يوماً

أن تفتح هاتفك لدقيقة واحدة ثم ترفع عينيك فتكتشف أن نصف ساعة قد مضت، ثم تقول لنفسك: ماذا فعلت؟ لا شيء. ثم تعود مرة أخرى تمرر بإصبعك فيديو بعد فيديو وصورة بعد صورة وخبرا بعد خبر، حتى يمضي الليل ويمضي معه كل شيء، وكل شيء يمضي لا يعود أبدا، والعمر يمضي ولا يعود أبدا يا ولدي. قال الإمام الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مناد: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يا ولدي يا ولدي، الهاتف لا يسرق منك المال فقط، بل يسرق عمرك دون أن تشعر. يا ولدي يا ولدي، اسمعني بقلبك، أنصت أنصت بقلبك لا بأذنك فقط. إن أخطر ما في إدمان التمرير على شاشات الهواتف المحمولة أنه لا يأتيك في صورة معصية واضحة أو تقصير صريح، إنه يأتيك في صورة دقيقة ثم دقيقة ثم دقائق ثم ساعة ثم ساعات. قال الإمام الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك. يا ولدي، انتبه لحالك مع الله، انتبه لحياتك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فانتفعت منهم بكلمتين: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. يا ولدي، عد إلى ربك، عد إلى ربك، حاسب نفسك، انظر إلى خلوتك، انظر إلى حالك مع الله، انتبه يا ولدي. اللهم إنا وقفنا بين يديك نشكو إليك حالنا، نشكو إليك حالنا وهو لا يخفى عليك، إذ محال أن يخفى عليك شيء أبدا. إلهي يا إلهي، كيف نترجم بمقالنا وأنت أعلم بحالنا؟ أم كيف نترجم عما في ضميرنا وأنت الذي أوجدته؟ أم كيف تخيب آمالنا وهي قد وفدت عليك وأنت أرحم الراحمين؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة فصلت يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من سورة فصلت تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد جمعة. إخوة الإيمان، نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء تحت عنوان اللهم ارزقنا اتباع الحق. جاء فيه: قد يعرف الإنسان الحق ثم لا يتبعه، وهذه واحدة من أعظم ابتلاءات النفس، لأن المشكلة أحيانا لا تكون في غياب الحقيقة، وإنما في أن الحقيقة جاءت على غير ما نهوى. فهذا شاب يعرف أن بعض رفاقه يأخذونه إلى طريق لا يرضي الله، لكنه يخشى أن يفقدهم، وآخر يعلم أن الغش طريق محرم، ثم يبحث عن مبرر لأنه يريد النجاح بأي ثمن، وإنسان يعرف أنه أخطأ لكنه يرفض الاعتراف لأن الرجوع عن موقفه يبدو له هزيمة. هنا تظهر قيمة الهداية الحقيقية، أن تعرف الصواب ثم تملك الشجاعة لتتبعه ولو خالف رغبتك. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فالحق إخوة الإيمان لا يتغير لأننا لا نحبه، ولا يصبح الصواب خطأ لأن فيه مشقة، ولا يصبح الخطأ صوابا لأن الناس اعتادوه. ولهذا كان من أخطر ما يواجه الإنسان أن يجعل هواه ميزانا للحقيقة، يقبل ما وافق رغبته ويرفض ما خالفها، ثم يبحث بعد ذلك عن مبررات تؤيد اختياره. وقد حذر القرآن الكريم من اتباع الهوى الذي يصرف الإنسان عن العدل، فقال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ومن هنا يحتاج الإنسان إلى أن يسأل نفسه قبل كل قرار: هل أنا أبحث عن الحق فعلا أم أبحث عما يوافقني؟ ويظهر هذا بوضوح في حياة الشباب، فالصاحب قد يزين الخطأ حتى يبدو أمرا عاديا، وقد يجعل الاستقامة شيئا غريبا يحتاج صاحبه إلى الاعتذار عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا اكتشف الشاب أن صحبته تسحبه بعيدا عن الله، فاتباع الحق هنا في المحافظة على دينه ولو كلفه ذلك بعض العلاقات. ومن أجمل صور الصدق مع الحق أن يستطيع المرء أن يقول أخطأت، فإذا ظهر للإنسان خطأ رأيه رجع عنه، وإذا اكتشف أن قرارا اتخذه لم يكن صائبا صححه، وإذا جاءته النصيحة من شخص لا يتفق معه لم يرفضها لمجرد أن قائلها ليس على هواه. فالحق لا يعرف بالأشخاص، وإنما يعرف بدليله. وقد يكون هذا الامتحان أشد داخل البيت، خاصة عندما يختلف الشاب مع والديه في أمر من أمور حياته، قد يختلفان معه في تخصصه أو عمله أو زواجه أو بعض اختياراته، وهذا يحتاج إلى ميزان دقيق لا يجعل استقلاله سببا للعقوق، ولا يجعل بره بوالديه سببا لترك ما ثبت أنه حق. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالآية إخوة الإيمان جمعت بين الأمرين: عدم الطاعة في المعصية واستمرار الصحبة بالمعروف. قد ترفض رأيا دون أن ترفض صاحبه، وقد تختلف مع والديك دون أن تسقط حقهما عليك، وهكذا يصبح اتباع الحق خلقا متوازنا، ثبات في المبدأ وأدب في التعامل. وليس اتباع الحق مقصورا على المواقف الكبيرة، فقد يكون في كلمة حق أو رد أمانة أو ترك منفعة محرمة أو إنصاف إنسان لا نحبه أو الاعتذار ممن ظلمناه. وفي كل مرة ينتصر فيها الإنسان للحق على حساب هواه، فإنه يبني في نفسه شيئا أعظم من مجرد موقف صحيح، إنه يبني شخصية لا تقودها الرغبات ولا تحركها ضغوط الناس. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالهدى أن تعرف الطريق، والتقوى أن تسلكه، والثبات أن تستمر عليه. إخوة الإيمان، حين نقول اللهم ارزقنا اتباع الحق، فإننا لا نسأل مجرد المعرفة، بل نسأل الله أن يرزقنا قلبا يقبل الحق
ونفسا تتواضع له، وعزيمة تعمل به، وشجاعة ترجع إليه إذا أخطأت. فاللهم ارزقنا اتباع الحق إذا عرفناه، والثبات عليه إذا اتبعناه.

0: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان اللهم ارزقنا اتباع الحق، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، كنت معكم في قراءتها محمد جمعة، نفذ هندسيا الزميل توفيق المعداوي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 16:10، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أتيت جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يقدم دكتور حسن مدني هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم:
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي رواية: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وعن نافع قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما رواه عن رب العالمين.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المؤمن لا ينظر في ضيق اللحظة، بل يبصر بنور قلبه سعة الرجاء، ويغرس في كل سجدة دعوة، واثقا أن ما من دعوة ارتفعت من قلب منكسر إلا وكان معها من الله سمع واستجابة. قد يتأخر الفرج، لكنه لا يخطئ الطريق، إنما يمهد الله عز وجل للدعوة أرضا أنسب وزمنا أكرم. إخوة الإيمان، ربما ليست استجابتك في سرعة الإجابة، بل في عمق الأثر وكمال التوقيت وضياء النفس ساعة القبول. فلا تضعف يدك عن الدعاء، ولا تسكن لليأس، فإن لله عز وجل نفحات، وللفرح موعدا، وللدعاء رصيدا لا يضيع. وإن كل ما دعوته يوما ونسيته محفوظا في خزائن رحمته، يأتيك يوما كأنه لم يغب عنك طرفة عين.
1: لك أنت يا

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن المغرب. القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو علينا من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فسبحان

ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن

وله

فأقم وجهك للدين حنيفا.

كل حزب بما

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الروم، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب، أذن العشاء يحين موعده في 8:02. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنبياء، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنبياء، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى فقرة من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل بدءا من الآية 77 من سورة المائدة، والآن يقدم لهذه الرواية الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 77 من سورة المائدة إلى آخر السورة برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي. قرأ قالون بهمز ياء النبي هكذا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وهو من النبأ الخبر. قال الشاعر: يا خاتم النبأاء إنك مرسل ويصير عنده مدا متصلا. قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. قرأ قالون بعدم التنوين ومثل بالجر هكذا: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالجر على الإضافة. جزاء مصدر مضاف للمفعول، والتقدير: فعليه أن يجزي المقتول من الصيد مثله من النعم. حذف المفعول الأول الذي هو المقتول لدلالة الكلام عليه. قوله تعالى: أو كفارة طعام مساكين. قرأ قالون بدون تنوين وطعام بالخفض هكذا: أو كفارة طعام مساكين، على الإضافة للتعيين مثل خاتم فضة. قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية هكذا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قوله تعالى: من الذين استحق عليهم الأوليان. قرأ قالون: من الذين استحق عليهم الأوليان، مبنيا للمجهول ونائب الفاعل الإيصاء، مع ملاحظة البدء بضم الهمزة. في قراءة قالون هكذا: استحق. قوله تعالى: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قرأ قالون بفتح التوراة وتقليلها هكذا: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل. قوله تعالى: فتكون طيرا. قرأ قالون بمد الطاء وهمزة مكسورة بعد الألف هكذا: فتكون طائرا بإذن الله، ويصير عنده مدا متصلا يمد 4 حركات. والمنكر: خرج المعرف وهو قوله تعالى: كهيئة الطير. وقراءة قالون على الإفراد للجنس، أي جنس الطير. قوله تعالى: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قرأ قانون بفتح ياء الإضافة هكذا، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قرأ قانون بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما والمد بمقدار حركتين. قوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قرأ قانون بفتح الميم على الظرفية، فالفتحة إما فتحة إعراب إن كان معمول الخبر يوم، والتقدير هذا القول، وهو قوله تعالى: أأنت قلت للناس، واقع يوم ينفع، أو حركة بناء لإضافته إلى جملة فعلية وإن كانت معربة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اهتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون

أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.

عليهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ

قال الله إني منزلها عليكم

0: وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: برواية قالون رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 77 وحتى الآية 120 من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط الدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، نسألك ربنا أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد

محمد

0: الشيطان.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة التوبة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قل

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور فتاح.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين.
1: ما زلنا مع قول الحق تبارك وتعالى في سورة النور: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هنا الوصف بالبيوت وأيضا قضية الدخول، هناك مرادفات أخرى، تلج وتدخل. هنا اختيار القرآن لهذه الألفاظ دون غيرها، ولماذا هي بيوت إذا كانت غير مسكونة؟ ومعلوم أن البيت يطلق على مكان المبيت،
2: نعم،
1: فلماذا أطلق عليها القرآن هنا بيوتا؟
2: بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المولى تبارك وتعالى عندما يقول ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، فسماها كما تفضلتم أو وصفها بالبيوت، في حين أنها أماكن عامة أو أماكن موقوفة على السابلة أو على الذين يسيرون في الطرق العامة لتأويهم من قيظ أو حر الشمس ومن شدة البرد. هنا تظهر الأغراض التي من أجلها كانت هذه البيوت، فالغرض الذي من أجله وقف المكان أو بني المكان هو أن يأوي السابلة، خاصة في ظلام الليل، لأن الإنسان في النهار يسير، فإذا أتى الليل سكن
1: إلى الرحمة.
2: نعم، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فهو يريد أن يهجع، أن ينام، أن يبيت. هذه الأماكن وصفت بغرض أصيل من أغراضها، وهو البيتوتة أو المكان المعد للراحة للسابلة أو لمن يسير في الطريق.
1: نعم،
2: ولكن غير مسكونة لا يوجد فيها ساكن دائم. أما بيوتنا أو شققنا فإننا نعيش فيها إقامة دائمة. أما هذه فلكوني أنا أجلس فيها مثلا وقت الظهيرة، أنام فيها ساعة لأخفف من وعثاء السفر عن نفسي، ثم أذهب وقت غيري ليأخذ ساعتين ثم يذهب وإلى آخره، فكأن هذه الأماكن لقلة الوقت وندرة الوقت وسرعة الوقت الذي يعني يأوي
1: يقضى فيها،
2: يقضى فيها ويأوي الناس إليها للحظات أو لساعات، فإنها جعلها الله غير مسكونة.
1: نعم، فنأتي إلى فاصلة هذه الآية: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
2: نعم،
1: وهذه المقابلة بين الإبداء والكتم.
2: نعم،
1: وممكن في غير القرآن ما تخفون وما تظهرون مثلا.
2: نعم،
1: ولكن هنا تبدون وتكتمون.
2: نعم،
1: ما العلة؟
2: المولى تبارك وتعالى عندما يأتي بهذه الفاصلة في هذه الآية التي بدأت بأن هناك أماكن، وهذه الأماكن ليست من البيوت المسكونة دائما ولكنها لأصحاب السبيل، المولى تبارك وتعالى يريد من يدخلها أن يصفي نواياه له سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى لا يثير الغبار على أهل الخير وأهل الأوقاف، والأوقاف الإسلامية باب أصيل من أبواب الفقه، فهناك كانت بيوت مكة وعلى الطريق بين مكة والمدينة وإلى آخره، كانت أماكن وربط وبيوت كانت موقوفة على السابلة الذين يسيرون في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة. عندما يدخلها إنسان من أصحاب الريبة أو أصحاب الفساد، إنما هو يضيق واسعا ويثير الغبار على إعمال وعلى أعمال الخير التي نريد أن نستكثر منها. فالمولى تبارك وتعالى يقول لمن يستعمل هذه الأماكن أو لمن يأوي إليها: إنما أتوعدك إن أردت سوءا في هذا المكان، إن كان في داخلك أو كان في خارجك، إن أبديته من فساد أو أضمرته في فساد. ولذلك عندما توقف السادة العلماء عند هذه الفاصلة قالوا هذا وعيد للذين يدخلون هذه البيوت غير المسكونة من أهل الريب وأهل الشك، الذين يدخلون لإضمار
1: بنية الفساد أو الإفساد،
2: إضمار الفساد أو الإفساد للغير أو للنفس أو للسابلة، فعليكم أن تستحيوا من الله عز وجل. وإذا دخلتم إلى هذه الأماكن لتؤويكم عليكم أن تطهروا أنفسكم ونواياكم، فلا تضمروا إلا الخير، لأن الله بالمرصاد لأصحاب السوء، فهو يعلم ما تبدون إن ظهر وبان، وما تكتمون إن خفي واستسرر داخل النوايا.
1: ترد الآية التالية لتقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقد يقول قائل إن هناك نقلة بعد أن تحدثنا عن آداب دخول البيوت والاستئذان وغيره، ولكن لعلها يا دكتور فتاح هناك ارتباط، يعني لأن الداخل للبيت لابد أن يغض من البصر أيضا. وأن
2: فتح الله عليكم ولكم، لقد وقفتم معي في بيت القصيد. لدينا هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تلك الآية التي أتت عقيب دخول البيوت والآداب المسنونة المرعية الشرعية التي يجب أن تتوافر فينا وأن نستخدمها ونستعملها في دخولنا للبيوت. فلدينا الآن رابط عام ولدينا رابط خاص، لدينا عموم في هذا النص ولدينا أيضا خصوص. فخصوص هذا النص، الرابطة التي تربط هذه الآية بما قبلها، أننا دخلنا بقانون البيوت وبآداب البيوت، كأننا نسأل:
1: ومن هذه الآداب هذا الذي يذكره القرآن.
2: أكرمك الله، ما الذي علي إذا دخلت بيتا ليس بيتي، إن كان مسكونا أو غير إيه أو غير مسكون؟
1: وسوف نتوقف مع هذا في حلقتنا القادمة إن شاء الله. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة متقدم بالشكر للأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: فإن دعائي حسبي الله ونعم الوكيل.
1: قدم الشيخ سيدي النقشبندي هذا الابتهال وساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تمام الثامنة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعيدة بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد جمعة، وها هي فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل توفيق المعدوي من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إخوة الإيمان، في 10:15 من سهرة الليلة نستمع إلى أمسية دينية مسجلة من رحاب مسجد آل ياسر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. تتضمن تلاوة للقارئ شيخ العزب سالم وكلمة للدكتور رمضان عطله من جامعة الأزهر، وابتهالات لمبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. وهذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ما أجمل ختام اليوم بسجود العشاء حين يسكن صخب الأرض وتذهب الأرواح المتعبة إلى خالقها، فتضع كل أوزارها عند عتبات الرحمة، فلا عين تقر ولا روح تهدأ إلا بهذا العنقود الأخير. فقم يا عابدا للعرش شوقا، فصل العشاء تلقى النور فينا، فهي المسك الختام لكل يوم، بها يحيا الفؤاد ويرتوينا. أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ طه الفشني. نوجه نات مستمعين الكرام إلى أن صلاة فجر غد إن شاء الله يؤذن بها في 5:30، كما تشرق الشمس على مدينة القاهرة في 6:47 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا من سورة الحجر.

0: لله البينات. ومن سورة الحجر تلا علينا القارئ شيخ راغب مصطفى غلوش.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، سيظل كتاب الله عز وجل معينا لا ينضب لكل متأمل ومتفكر في هذا الكون. هو الذكر الحكيم وليس شيء، كما الذكر الحكيم سنا وزادا. أيها الأحباب، موضوع هذه الحلقة: كيف يفهم المؤمن أسرار القرآن؟ ويسعدنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ضيفنا الكريم. كيف يفهم أهل الإيمان أسرار القرآن ومعانيه؟ وذلك مدخل إلى فهم أسرار هذا الكون، نرجو أن تجلي لنا ذلك الأمر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. يقول ربنا سبحانه واصفا كتابه العزيز، يقول: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن كما يقول عنه الإمام الشيخ الولي أبو الحسن الشاذلي: الأصل في القرآن أنه نور، ولكن الله حمل الأحرف بالنور، فهذه الأحرف هي أوعية تحمل هذا النور، والقرآن يصعد إلى الله سبحانه وتعالى على هيئة نور. ويقول سعيد بن جبير المفسر: حال من قرأ القرآن ولم يعرف تفسيره ولم يفهم معانيه، حاله كحال إنسان جاءته رسالة من إنسان عزيز على قلبه، ومع الأسف هذا الإنسان لا يقرأ ولا يكتب، ومع حبه لتلك الرسالة وهي من إنسان عزيز ولله المثل الأعلى، أنه يحب الرسالة ويحب ما فيها لكنه لا يفهم ما فيها ولا يعرف محتواها. هذا حال من قرأ القرآن ولم يعرف تفسيره. ويقول سفيان ابن عيينة: إنما آيات الله خزائن، خزينة زائد خزينة زائد خزينة، فإذا دخلت في خزانة من القرآن فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها، حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليك، حتى يمنحك الله من أسرار القرآن، وحتى تشرق أنوار القرآن عليك. عندما يتحدث أهل البلاغة عن ذلك الآية التي جاءت بعد كل قصة في سورة من السور المعروفة في القرآن وهي سورة الشعراء، مع نهاية كل قصة يقول ربنا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بعدما حدثنا عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون ذكر ذلك الآية، بعدما تحدث عن قوم نوح ذكر تلك الآية، بعدما تحدث عن عاد ذكر تلك الآية، بعدما تحدث عن ثمود ذكر تلك الآية، بعدما تحدث عن قوم لوط. هل هذا تكرار؟ هذا كما قال علماء البلاغة من القفزات الزمانية في القرآن. هذه قفزة زمانية كبيرة في القرآن الكريم، طوت معاني عظيمة. كما يقول الإمام النفري: إذا اتسع المعنى ضاقت العبارة. فعندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، هذه قفزة زمنية كبيرة، طوت أحداث كثيرة. لا تظن أن هذا تكرار، وإنما هي قفزة زمنية من القرآن الكريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، عندما يقول ربنا عن تكذيب الأقوام السابقة: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، في النهاية يقول: إن كل إلا كذب الرسل، مع أنه قال في بداية الآية كذبت قبلهم. لماذا كرر ولماذا أعاد تلك الأقوام وذكرها؟ قالوا: ليبين لنا أن كل أمة من هذه الأمم كذبت الرسل بطريقة معينة مختلفة عن الأخرى، يبين لنا أصناف وأنواع التكذيب. كل أمة تفننت في تكذيب الرسل، وكرر هذا بالاستثناء الذي يفيد التوكيد والتخصيص: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. عندما تقرأ القرآن الكريم، عندما تقرأ القرآن الكريم تقف عند أسرار معانيه. وكما قال الإمام النفري: إذا اتسع المعنى ضاقت العبارة. إذا كان المعنى عظيما، لن تستطيع أن تأتي بلفظة لتأتي بهذه المعاني الكثيرة المندرجة تحت هذا المعنى العظيم. كما أنك تتحدث عن عظمة الله، أي لفظة تختارها لتبين عظمة الحق سبحانه وتعالى ولتبين عظمته في هذا الكون؟ إذا اتسع المعنى ضاقت العبارة. والقرآن الكريم معانيه عظيمة، أجل وأعظم من أن تحيط به العبارة. نسأل الله أن يوفقنا لفهم أسرار القرآن الكريم ولفهم معانيه.
4: أيها الأحباب، ما أجمل كتاب الله عز وجل، فهو المعجزة الكبرى. قل للبلاغة أنصتي لبياني، لا شيء يعدل بلاغة القرآن. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور أعلى الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا ومع الآية 85 من سورة مريم.
3: وسورة مريم سورة مكية، آياتها 98، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 19.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
0: لقد جئتم شيئا إدا
1: لقد جئتم شيئا إدا

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن
1: وكم أهلكنا قبلهم من قرن
0: هل

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إخوة الإسلام، بهذه الحلقة قرأنا مع حضراتكم بقية سورة مريم. غدا إن شاء الله نبدأ اللقاء مع أول سورة الكهف.
3: إخوة الإيمان، وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: وفدا،
3: ركبانا أو وافدين.
2: وردا،
3: عطاشا أو كالدواب التي ترد الماء.
2: شيئا إدا،
3: شيئا منكرا فظيعا.
2: يتفطرن منه،
3: يتشققن ويتفتتن من شناعته.
2: تخر الجبال هدا،
3: تسقط مهدودة عليهم.
2: ودا،
3: مودة ومحبة في القلوب.
2: قوما لدا،
3: شديد الخصومة بالباطل.
2: ركزا،
3: صوتا خفيا.
2: أيها الإخوة المؤمنون، ونأخذ مع حضراتكم في هذه الحلقة تطبيقات حول المد المنفصل. وقد قلنا إن المد المنفصل هو أن يكون حرف المد آخر كلمة والهمز أول الكلمة التي تليها. فمثلا المثال التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله.
3: نجد كلمتي توبوا وإلى. الكلمة الأولى تنتهي بالمد الموجود فيها وهو الألف، والكلمة الثانية هي حرف الجر إلى وتبدأ بالهمز.
2: هنا إخوة الإسلام، إذا جاء الهمز في كلمة بعد الألف والتي تكون في كلمة أخرى يسمى هذا المد بالمد المنفصل، وحكمه جواز مده 4 حركات هكذا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، أو 5 حركات هكذا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. وإذا وقفنا مثلا على كلمة توبوا فنقول يا أيها الذين آمنوا توبوا،
3: فلا داعي عند الوقف هنا أي عند كلمة توبوا أن نمد هذا المد 4 حركات أو 5 حركات، وإنما المد يكون بمقدار حركتين.
2: فنقول هكذا: يا أيها الذين آمنوا توبوا، لأن هذا المد يسمى بالمد الطبيعي.
3: إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله نأخذ تطبيقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الشورى، تلا علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما صلاح البال وكيف نصل إليه؟ وذلك من خلال الفهم السديد لقوله تعالى في سورة محمد: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا وبعد. نعم، هنالك علاقة بين تكفير السيئات وصلاح البال، فحينما نمعن النظر في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، نرى أن الله سبحانه وتعالى لم يصلح بالهم ولم يصلح شأنهم ولم يرزقهم الراحة النفسية والسلامة النفسية ولم يرزقهم هذه السكينة القلبية ولم يرزقهم هذه الطهارة النفسية والطهارة الروحية إلا بعد تكفير السيئات عنهم، إذ لا يعقل أبدا أن يكون الإنسان صاحب ذنب ويعيش حياة راضية مرضية. فمن أراد أن يحيا حياة الهناءة والسرور وأن يعيش وقد رزقه الله تعالى راحة البال، فعليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والأعمال الصالحة التي تكون سببا في تكفير الذنوب والسيئات، وحين ذاك يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالراحة النفسية وبالسكينة وبالطمأنينة التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه السكينة إنما هي منحة ربانية من الله تعالى يقذفها ربنا في قلوب عباده المؤمنين، هذه السكينة هي راحة البال. ومن المعلوم أن هذه السكينة تكون سببا في إسعاد القلوب، فإنها إذا حلت في القلب أسعدته، وإذا حلت في المال كثرته، وإذا حلت في الولد أصلحته، وإذا حلت في الجسم قوته. وهذا هو معنى قول الله: وأصلح بالهم. إذن علينا أن نعلم أن صلاح البال لن يكون إلا بعد تكفير الذنوب والسيئات والخطايا. فإذا أردت أن تحيا حياة كريمة أيها الإنسان فكن قريبا من الله، كن مع الله يكن ربي معك، علما بأن صلاح البال لا يشترى بكنوز الدنيا كلها، وإنما يشترى بالأعمال الصالحات وفاء بعهد الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. صدق الله العظيم، هذا والله أعلم.
2: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يرتل علينا بدءا من الآية 12 من سورة صاد وحتى الآية 5 من سورة زمر. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الشيخ محمود برنق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة صاد من الآية 12 إلى الآية 5 من سورة الزمر برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة صاد: وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. قرأ ورش كلمة الأيكة بلام مفتوحة بدون همز قبل اللام وبعدها ونصب التاء، فتصير: وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب. وسبق التنبيه عليها في سورة الشعراء: يسبحن بالعشي والإشراق. قرأ ورش كلمة والإشراق بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مع حذفها، وليس لورش ترقيق في راء الإشراق لوقوع حرف الاستعلاء بعده، فتصير: يسبحن بالعشي والإشراق. لقد ظلمك، قرأ ورش كلمتي لقد ظلمك بإدغام الدال في الظاء، فتصير لقد ظلمك مع تغليظ اللام لوقوعها بعد الظاء المفخمة. إني أحببت، قرأ ورش كلمة إني بفتح ياء الإضافة، فتصير إني أحببت والفتح والإسكان في لغة العرب. وعذاب نركض، قرأ ورش كلمتي وعذاب نركض بضم التنوين في حالة الوصل لضم ثالث الفعل في كلمة أركض. بخالصة ذكر الدار، قرأ ورش كلمة بخالصة بدون تنوين، فتصير بخالصة ذكر الدار على أنه مضاف للبيان مع ترقيق راء ذكرى وصلا، لأن الفاصل ليس حرف استعلاء. فليذوقوه حميم وغساق، قرأ ورش كلمة وغساق بتخفيف السين، فتصير فليذوقوه حميم وغساق على أنه اسم لا صفة، لأن فعال مخفف في الأسماء كالعذاب. اتخذناهم سخرية، قرأ ورش كلمة سخرية بضم السين، فتصير اتخذناهم سخرية وكسر السين وضمها في لغة العرب. ما كان لي من علم، قرأ ورش كلمة لي بإسكان الياء والفتح والإسكان في لغة العرب. لعنتي إلى يوم الدين، قرأ ورش كلمة لعنتي بفتح الياء، فتصير لعنتي إلى يوم الدين والفتح والإسكان أيضا في لغة العرب. قال فالحق والحق أقول، قرأ ورش كلمة فالحق بنصب القاف، فتصير قال فالحق والحق أقول على أنه مفعول مطلق، أي أحق الحق. هذا وبالله التوفيق.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة، أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على

فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

السبع وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار

الباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبد

الباب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب.

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين لخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب

الخطاب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين لشر مآب.

وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار.

الأرض رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.

حتى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.

الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص.

0: سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. صدق الله العظيم.
1: برواية ورشة رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 12 من سورة صاد وحتى الآية 5 من سورة الزمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نستمع إلى هذا الحديث تحت عنوان الاستغفار والتوبة لفضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة، وقد أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله تعالى رحيم بعباده، رؤوف بخلقه، ومن رحمته أنه فتح لهم باب التوبة عندما تزل النفس أو تنحرف عن صراط الله المستقيم، فلا يتركها تسير في طريق مسدود تفقد فيه الأمل ويستبد بها اليأس ويحيط بها القنوط، وإنما يأخذ بيدها إلى الفرج بعد الضيق، وإلى اليسر بعد العسر، وإلى السعادة بعد الشقاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وفي القرآن الكريم توجيهات كثيرة تغري النفس البشرية إلى سلوك هذا الطريق متى استيقظ عندها الضمير وشعرت بمشاعر الندم التي تؤرق ليلها وتذهب النوم من أجفانها وتبعث الدمع مدرارا من عيونها. فمن صفات المتقين الذين أعدت لهم جنة عرضها السماوات والأرض ما جاء في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهي صفة تدعو من زلت به قدمه إلى أن يسارع فيستغفر ربه ويقلع عن ذنبه ولا يستمر في طريق الانحراف حتى تعود له نفسه صافية نقية وتعود إلى ممارسة شؤون حياتها سوية منتصرة. إن هذه اليقظة في مواجهة انحراف النفس ليست مقصورة على الانحراف بعد وقوعه، وإنما تتجاوزه إلى ما قبل وقوعه فعلا، تتجاوزه إلى مرحلة التفكير فيه والاتجاه نحوه، إلى مرحلة حديث النفس حين تستبد بها وساوس الشيطان وتحيطها بالتزيين والإغراء. إن يقظة النفس والضمير في مواجهة هذه الحالة تتمثل في قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن جانب آخر، فإن الإسلام لا يكتفي بالاستغفار المجرد ولا يكتفي بكلمات الندم على الفعل الذي مضى وانتهى، وإنما يطلب أن يكون ذلك مصحوبا بالعمل الصالح، العمل الصالح الذي يعني أن الإنسان سلك سلوكا حميدا في الحياة، وأنه بدأ صفحة جديدة يقرأ فيها الناس الخير والصلاح والهدى والرشاد. إن هذه الصفحة تمحو ما سجل في صفحة سابقة عليها كان فيها من الكبائر ما فيها، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أيها المستمعون الكرام، إن أصحاب الضمائر اليقظة وأصحاب القلوب الحية هم الذين يؤلمهم ما يقعون فيه من ذنب مهما كان صغيرا، وهم الذين يبحثون لأنفسهم عن علاج سريع يذهب عنهم هذا الداء ويسرع بهم إلى الشفاء. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعودة إلى الله وبالإنابة والرجوع إليه، وأن تبتعد النفس عن طريق الشر الذي سارت فيه وتتجه إلى طريق الخير الذي ترى أنها قريبة فيه من الله، وأنها تسير فيه على صراط مستقيم من طاعة الله عز وجل دون انحراف عنه إلى يمين أو يسار. إن هؤلاء الذين يندمون ويرجعون ويعملون عملا صالحا جديرون بقبول توبتهم، مصداقا لقول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الاستغفار والتوبة حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة هذا الحديث، وقد أعده زميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن أحسن ما نطق به متكلم، وأبلغ ما أصغى إليه مستمع ومستفهم، كلام من لا يقع به توهم. فالله تعالى يقول وهو أصدق القائلين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القارئ شيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورة يونس.

يا أيها الناس.

عارف.

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت من سورة يونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة الليلة نستمع إلى أمسية دينية مسجلة من رحاب مسجد آل ياسر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ العزب سالم وكلمة للدكتور رمضان عطلة وابتهالات لمبتهل الشيخ أحمد مشحوط أبو خطوة. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إلهي، نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فاصنع بي ما أنت أهله، ولا تعاملني بما أنا أهله. إلهي يا واسع المغفرة، تغمدني برحمة منك، فأنت أعلم بي من نفسي، ونفسي قد أشقتني حين أبعدتني عنك، فتولني بلطفك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يجري القضاء ويحكم التوقيت، فالكون يفنى والوجود يموت، والله حي دائم متفرد، في قبضتيه الملك والملكوت. فاصفح وسامحني وبدد غفلتي، يا ربي إني في الضلال شقيت، يا حي كن لي ما حييت، فإنني أصحو بقلب ذاكر وأبيت.

جبروتك تحنى.

جبروتك تحنى ملكوتك رضوان ورضاؤك إحسان.

0: العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ ناصر الدين طوبار.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
2: بريد الإسلام. إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سلامة حسن من القاهرة، يقول في هذه رسالة: هل يقع الطلاق المعلق على شرط؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الطلاق المعلق على شرط يرجع فيه إلى مقصود المطلق، فقد يكون بقصد التهديد، وقد يكون فعلا يريد أن يطلقها إذا خالفت هذا الشرط. فإن كان يريد مجرد التهديد فإن الطلاق لا يقع، أما إذا كان يريد فعلا الطلاق عند وقوع ما اشترطه فإن الطلاق يقع. ولذلك فإننا نهيب بإخواننا المسلمين أن يتحروا الدقة، لأن العلاقة بين الزوجين علاقة كبيرة وعظيمة، وقد أخذ عليها ميثاقا غليظا، فما ينبغي أن نتلاعب بأيمانات الطلاق، فنحافظ عليها محافظة شديدة. فإذا كان يريد أن يهددها يهددها بشيء آخر غير الطلاق، لكن على كل حال إذا كان ينوي مجرد التهديد فإن الطلاق لا يقع، أما إذا كان يريد فعلا إذا وقع منها ما أقسم عليه أو علقه فقد طلقت منه، والله تعالى ولي التوفيق.
4: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فوردت من الأخ المستمع رأفت خليل من سوهاج، يسأل فيها عن الفرق بين المحجوب والممنوع من الميراث. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
6: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهناك فرق كبير بين الممنوع والمحجوب من الميراث. أما الممنوع فهو ما بينته السنة النبوية من قيام شخص من الورثة بقتل من يورثه. الوارث يقتل المورث بغير عذر شرعي فيمنع من الميراث. كذلك العبد مع سيده، العبد ممنوع من الميراث لأن الحرية وانتقال الملك من الحر إلى الحر، والعبد ليس له ملك، العبد وما ملكت يداه لسيده. كذلك اختلاف الدين، يعني مسلم له تركة، وابنه كافر أو كفر وارتد عن الإسلام، يبقى اختلاف الدين يمنع التوارث. الزوج المسلم وزوجته مسيحية، اختلاف الدين لا ترث منه، مع أنها زوجته والزواج حلال لكنها لا ترث لاختلاف الدين، وهكذا. هذه الموانع الثلاثة، اختلاف الدين والقتل عمدا والعبودية، هذا هو الممنوع في الميراث، ودي اسمها موانع التوريث، لأن السنة النبوية بيّنتها وحددتها. أما المحجوب فهو صالح للتوارث إذا كان من هو أقرب منه غير موجود، يعني مثلا الأب والإخوة الأشقاء، واحد مات وترك أب وإخوة، مين يمنع مين أو مين يحجبه؟ الأب يحجب الإخوة فلا يرثون شيئا، لأن مال الأب سيعود عليهم فيما بعد. فهذا الأخ الشقيق الذي مات أخوه حجبه أبوه، وكذلك الإخوة قد يحجبون الأم، بدل ما تأخذ الثلث تأخذ السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فهذا هو الحجب، نقصان أو حرمان، يا حجب حرمان كالإخوة مع الأب، يا حجب نقصان كالأم لا ترث الثلث وإنما تأخذ السدس لوجود الإخوة الذين يمنعونها من الثلث إلى السدس. فهناك فرق كبير بين الحجب الذي قد يرث صاحبه شيئا أو قد لا يرث لوجود من هو أقرب منه، وبين الممنوع الذي يحرم حرمانا باتا من الميراث بسبب الموانع الشرعية التي ذكرناها، العبودية أو القتل أو اختلاف الدين. والله ولي التوفيق.
4: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل إن شاء الله يقدم زميل الدكتور محمد مصطفى يحيى الأمسية الدينية. قرآن السهرة لهذه الليلة يأتيكم للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، وما يتيسر من سور الزمر والقمر والرحمن. مع منتصف الليل يقدم زميل عمر سلامة حلقة من برنامج مع الصحابة والتابعين. الدكتورة هاجر سعد الدين تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، وذلك في 12:10 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من عرف الله تعالى أحبه، ومن أحب الله تعالى أطاعه، ومن أطاع الله تعالى أكرمه، ومن أكرمه أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فطوباه وطوباه. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.
7: يلا الإله.

0: قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، من البرامج الجماهيرية في إذاعة القرآن الكريم الأمسية الدينية. أرجو أن تسعدوا الآن بهذه الأمسية التي أعدها ويقدمها الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. رضينا بما يرضيك أنت منانا، وإن نطلب اللقيا فأنت علانا، وكل فؤاد غافل عنك صخرة، ولكنه إن ذاق ذكرك لانا. ونفس هوت في الغي من بدء أمرها، إذا ذكرت يوما تنال أمانا. من يذكر الرحمن بالقلب خاشعا، على فوق أعناق الملوك مكانا. إذا كنت تهوى الله نلت المنى، وإن كنت تهوى الناس نلت هوانا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد آل ياسر في منطقة بشائر الخير في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة. أيها الأحبة الأكارم، الرضا عن الله تبارك وتعالى خلق من أخلاق المؤمنين الصادقين. رضوا عن الله تبارك وتعالى في فرائضه فأقاموها وما قصروا فيها، ورضوا عن الله تبارك وتعالى في عطائه فكانوا حامدين شاكرين، ورضوا عن الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره فكانوا صابرين محتسبين. إذا ملأ العبد قلبه رضا عن الله، ملأ الله قلبه غنى وأمنا وسكينة وطمأنينة. الرضا عن الله شجرة طيبة تسقى بماء الإخلاص في بستان التوحيد، أصلها الإيمان وفروعها الأعمال الصالحة. اللهم املأ قلوبنا رضا عنك وإيمانا بك ويقينا فيك، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض. يا حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن، يلقى من المولى الكريم وصاله، ويفوز بالفردوس والرضوان. يا أيها العطش تعالوا نرتوي، ونعيش أمنا في ربى الفرقان. إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ العزب سالم.

يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لمعالم الإيمان، فاشرح به صدري لمعرفة الهدى واحفظ به قلبي من الشيطان. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ العزب سالم، ونحن في رحاب مسجد آل ياسر في منطقة بشائر الخير في مدينة شبين الكوم في

0: محافظة المنوفية، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأحبة الأكارم، مما يعين العبد على الرضا عن الله تبارك وتعالى أن يرسخ في قلبه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا رسخت هذه القاعدة في قلب العبد تحولت البلية إلى عطية، وتحولت المحنة إلى منحة. تحت عنوان الأعمال الصالحة يحدثنا فضيلة الدكتور رمضان عبد العزيز عطلة، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر الشريف.
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فأحصاهم عددا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. خلق الإنس والجن لعبادته، وعنت الوجوه لعظمته، وخضعت كل الخلائق لقدرته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأبرار والأخيار، أكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صلاة نسعد بها في الدنيا والدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون أحباب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. هذا ما أخبرنا به المعصوم صلى الله عليه وسلم ليعلمنا بأن المولى تبارك وتعالى اصطفى من الأيام ساعات يتجلى المولى تبارك وتعالى في تلك الساعات على عباده بالفيوضات والتجليات والرحمات والبركات. فمن كان مؤديا للمولى تبارك وتعالى طاعة من الطاعات، أو عبادة من العبادات، أو عملا من الأعمال الصالحة في هذه اللحظات أو في تلك الأوقات والساعات، فإنه لن يشقى بعد ذلك أبدا. وهذا ما وضحه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم منها نفحة فلا تشقون بعدها أبدا. فعليك أن تقبل على المولى تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي علينا أن نحرص على قراءة القرآن. لماذا أيها الأحبة؟ لأن القرآن هو كلام رب العالمين، هو ذلك الكلام الذي أنزله المولى تبارك وتعالى على نبيه، وجعل المولى تبارك وتعالى القرآن معجزة للمصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وتحدى المولى تبارك وتعالى بالقرآن الإنس والجن على أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثله، وأن لهم أن يأتوا بمثل القرآن، والقرآن هو كلام رب العالمين. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك ينبغي أخي المسلم عليك أن تحافظ في كل يوم وليلة على قراءة شيء من القرآن الكريم، حتى لا ينطبق عليك أنك قمت بهجر القرآن الكريم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وعلينا أيضا أيها الأحبة أن نكثر من الضراعة إلى المولى تبارك وتعالى، أن نكثر من الدعاء إلى المولى تبارك وتعالى، لأن المولى تبارك وتعالى وعدنا وعدا، ووعد الله لا يمكن أن يحدث فيه خلف. انظر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال في آية أخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء واجب عليك، والاستجابة موكولة إلى ربنا يحققها لك متى تحقق فيك الشروط. سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحدث، فقال له سيدنا سعد: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. فماذا قال له المصطفى، وماذا قال لنا في شخص سيدنا سعد؟ يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولذلك إذا أردت أن يحقق المولى لك إجابة الدعاء فافعل ما جاء في آيات القرآن، وافعل ما أوصاك به المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكون عندها مستجاب الدعوة. فاتقوا الله إخوة الإسلام وراقبوه، واعلموا أنكم قادمون عليه وملاقوه، وأنكم مجزيون بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا من ذنوبنا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم.
0: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. يقول الحسن رحمه الله تعالى: أربعة من أعلام الشقاء: قسوة القلب، وجمود العين، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه الكلمة المباركة من فضيلة الدكتور رمضان عبد العزيز عطا الله، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر الشريف، ونحن في رحاب مسجد آل ياسر في منطقة بشائر الخير في مدينة شبين القوم بمحافظة المنوفية، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأحبة الأكارم، إذا ملأ العبد قلبه رضا عن الله فرغ الله قلب العبد لمحبته سبحانه وتعالى واليقين فيه والتوكل عليه. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويا من خص أحمد واصطفاه صلوات ربي.

أذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر مولاي صلي

0: اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا حلاوة ودك وقربك، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ أحمد مشحود أبو خطوة، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة التي قدمناها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحادية عشرة، كما أعلنتها إشارة ضبط الوقت، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه فترة الامتداد تستمر مع حضراتكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات زميل إبراهيم الغريب من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. أما الآن فموعدكم مع هذا البرنامج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

0: أيها الإخوة المؤمنون، لقد رفع الله أهل العلم درجات على غيرهم، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم، مكانة أهل العلم عند الله عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقد جاء في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان فضل العلم، وأنه من أعظم القربات وأقصر الطرق إلى الجنة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: يا هادي العقل إلى ذاته فهام بالمنشود من هذه.
0: أيها الإخوة المؤمنون، العلم نور، به يرى العبد حقائق الأمور، يخرج به من الظلمات إلى النور، وحسبنا أنه طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بالعلم يعبد المسلم ربه على بصيرة، وبالعلم تتهذب الأخلاق، ويسير العبد إلى ربه سيرا جميلا. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقه في الدين أن نعقل ونفهم من كتاب الله وسنة رسوله حكم ما يعرض لنا من مشكلات في أحكام وعبادات ومعاملات، وما يعرض علينا من فتن حتى نتجنبها ونأخذ طريق النجاة.

0: أيها الإخوة المؤمنون، قيل للإمام الشعبي: من أين لك كل هذا العلم يا إمام؟ فقال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد. انظروا أيها الإخوة المؤمنون ما أعظم همتهم وما أشد شوقهم، طافوا الدنيا لتحصيل العلم يوم لم يكن هناك طائرة ولا قطار ولا سيارة ولا باخرة، فأين شباب الأمة اليوم من هذه الهمم؟ إخوة الإيمان والإسلام، جاهدوا أنفسكم وتنافسوا في طلب المعالي، وتسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، واختاروا لأنفسكم طريقا موصلا إلى الجنة.
1: سبحان من بالعقل قد أولاك.

أيها الإخوة المؤمنون، من الأدلة على فضل العلم أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأله مزيدا من العلم، فقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه. من الأدلة على شرف العلم والعلماء ما ورد في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، العلم سفينة النجاة ينقل من شاطئ الجهل إلى شاطئ المعرفة، ومن التخلف إلى ركب الحضارة. والعلماء وأطباء الناس على الحقيقة. قال أحد السلف: لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة المقربين لكفى به شرفا وفضلا، فكيف وعز الدنيا والآخرة مرهون بحصوله.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة آمال عطا. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ محمد عمران.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نبقى وإياكم مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سور الزمر والقمر والرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السوء السوء لا يمسهم السوء

وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم.

خاسرون.

حتى لا يحبطن عملك لئن أشركت لا يحبطن

سبحانه وتعالى عما يشركون.

سبحانه وتعالى.

ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض

وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهي

وأشرقت الأرض بنور ربك

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسير

فقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون

فبئس مثوى المتكبرين.

فتحت أبوابها وفتحت

منكم

حتى

وفتحت

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله

What the?

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم

نظر.

تنصرش.

القدر.

بصر.

الحر.

في مقعد صدق.

الرحمن الرحمن

الشمس والقمر بحسبان.

الرحمن

الشمس والقمر بحسبان.

والنجم والشجر يسجدان.

ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.

والحب ذو العصف والريحان.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز عبد العظيم زاهر من سور الزمر والقمر والرحمن. غدا إن شاء الله نستمع إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج من قصار السور وأول سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: الثانية عشرة، منتصف الليل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خطب رضي الله عنه يوما فقال: إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله تعالى، وخير القصص القرآن، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الأثر زاخر بالعديد من الأمور الهامة. أولا، أصدق الكلام هو كلام الله الذي نزل به أمين الوحي جبريل عليه السلام على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب الله الذي لا يأتيه شك ولا باطل. قال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد حوى قصص الأولين والآخرين، وفيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ثانيا، كلمة التقوى أوثق العرى، والعرى جمع مفردها عروة، وهي العقد الوثيق المحكم في الدين. وأصل العروة موضع شد الأيدي، وهي تطلق على التعلق بالأمر. ومنه قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالتقوى أوثق العرى كما يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه. والتقوى تتضمن طاعة الله والاجتهاد في عمل ما يرضيه واجتناب ما يغضبه. ثالثا، أن خير الملل ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال سبحانه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رابعا، أحسن السنن سنة سيدنا محمد، والسنة تعني الطريقة والمنهج والسلوك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وكان قدوة للعالمين. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهي أفضل السنن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعلى المسلم أن يحافظ على سنة رسول الله، أي على طريقته ومنهجه وهديه.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم حول أصدق الحديث وأوثق العرى وخير الملل وأحسن السنن إلى آخر ما بينه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكما شرحتم الآن. لكن يقول رضي الله عنه: إن خير الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله تعالى، وخير القصص القرآن الكريم.
2: نعم، خير الهدي هدي الأنبياء عليهم السلام، فهم صفوة الله في الأرض، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وأيضا أشرف الكلام ذكر الله، ولهذا مدح الله الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، ومدح الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ووعد الذاكرين له بأن يذكرهم برحمته ورضوانه ومغفرته، قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث القدسي الجليل: يا عبادي، ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم من وحدة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولكن خلقتكم لتذكروني كثيرا، وتشكروني طويلا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. ثم جاء في الأثر: خير القصص ما كان في القرآن الكريم، لأنها صدق وحق وزاخرة بالدروس والعظات والعبر، قال سبحانه: إن هذا لهو القصص الحق. وقال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وزخر القرآن بالقصص الرائع والحكيم، ففيه قصة أهل الكهف، وفيه قصة السيدة مريم وسيدنا عيسى عليهما السلام، وفيه قصة سيدنا يوسف وسيدنا شعيب وسيدنا موسى وهود ونوح وإبراهيم، وغير ذلك الكثير والكثير مما يسعد النفس ويشرح الصدر ويطمئن القلب.
1: لنعود أستاذنا الكريم إلى أثر اليوم لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ونجده يقول: إن خير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وما قل وكفى خير مما كثر وألها.
2: الأمر الأول عن خير الأمور ذات العواقب المحمودة، ولما كانت العبرة في الأعمال بخواتيمها تطلب ذلك الدقة في اختيار الأعمال والإخلاص فيها، وطلب العون من الله على تمامها وكمالها. والأمر الثاني: شر الأمور ما كان محدثا ليس مألوفا شرعا وليس في كتاب ولا سنة. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور التي ليس لها أصل في الدين ولا يؤيدها قرآن ولا سنة، فقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والأمر الثالث والأخير: فضل الحكمة في القول والعمل، وأن يكون المرء متزنا عاقلا رزينا، فإذا تكلم أوجز وأفهم، فإن كثرة الكلام مملة وتؤدي إلى كثرة الخطأ، فمن كثر كلامه كثر لغطه أو خطأه، كما قال سيدنا عمر.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خطب يوما فقال: إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسن السنن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله تعالى، وخير القصص القرآن، وخير الأمور عواقبها، وشر الأمور محدثاتها، وما قل وكفى خير مما كثر وألها. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنبافي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. نعلم يا دكتور أن الطلاق ثلاثا يجعل الزوجة بائنة بينونة كبرى من الزوج لا تحل له إلا إذا تزوجت غيره، والبعض للأسف يلجأ لهذا المحلل حتى تستطيع أن ترجع إلى زوجها الأول. فما جزاء هذا المحلل وما جزاء هذا الموضوع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أنه إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرا، وتسمى حينئذ بائن بينونة كبرى. وهذا الغير الذي يتزوجها لابد وأن يكون راغبا في زواجها ولا يقصد نكاح التحليل، وتحصل بينهما علاقة زوجية، ولا يكفي مجرد العقد مع الخلوة ثم يموت عنها أو يطلقها بإرادته، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا. وبالتالي فنكاح التحليل إذا كان صريحا بالقول، يعني لم ينوي فقط بل نوى وصرح وقال بأنني سأتزوجها لأجل أن أحلها لزوجها الأول، أو اتفق على ذلك صراحة الأطراف جميعا، نكاح التحليل في هذه الحالة وبهذه الصراحة يكون حراما وفاسدا عند جمهور الفقهاء، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول حتى لو حدثت بينها وبين الزوج الثاني علاقة زوجية طالما هناك تصريح مع النية، لأن النكاح بشرط الإحلال يكون في معنى النكاح المؤقت، وشرط التوقيت في النكاح يفسد النكاح ويبطله.
2: يعني لو الزوج مثلا قال أنا هتزوج هذه الزوجة مدة معينة فهذا لا يجوز لأنه مؤقت بوقت معين، كذلك
3: نعم.
2: المحلل
3: لأنه هو
2: بيتزوجها لفترة معينة حتى تحل للزوج الأول، إذن هذا لا يجوز.
3: نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وعقد النكاح سنة ونعمة، فما يستحق به المرء اللعن لا يكون نكاحا صحيحا، لأن الرسول لعنه، فكيف يلعن نعمة أو سنة، مما يدل على أنه فاسد أو باطل ولا قيمة له. وكذلك عندنا القانون المصري أيضا يعتبر الزواج في هذه الحالة باطل شرعا وقانونا ومخالف للقانون، ولا يصح في القانون إذا صرح به وثبت ذلك أمام القاضي، وحكمه أنه يفسخ إذا ثبت أنه كان بهذه النية وبهذه الصراحة. هنا في هذه الحالة يفسخ قانونا، ويكون الطرف الذي وقع عليه الغش مثل المرأة مثلا يمكنها إقامة دعوى بفسخ عقد الزواج، لأن عقد الزواج في هذه الحالة قائم على الغش.
2: هي اللي موافقة على أنها تتزوج هذا المحلل حتى تعود إلى زوجها الأول.
3: إذا كانت متسببة لا يكون من حقها إقامة دعوى. لكن إذا كان الاتفاق بين الزوج وبين المحلل كما يحدث عادة. يعني العادة أن الاتفاق يكون بين
2: الزوج والمحلل.
3: نعم، هذا هو الغالب يعني.
2: أيوة.
3: فإذا كانت هي ضحية في مثل هذا الحال، ونحن نرى في الفتوى أن كثيرا ما تأتي المرأة وتشتكي من أنها وقعت تحت غش أو خديعة ولم تكن تعلم، وتشك في استمرارية مثل هذه العلاقة أو الرجوع إلى الزوج الأول أو ما إلى ذلك. نقول في هذه الحالة إذا كانت قد وقع عليها غش فيمكنها رفع أو إقامة دعوى أمام القاضي تطلب فيها فسخ عقد الزواج الذي كان بنية تحليل، لأنه في هذه الحالة قائم على الغش، والمفترض أن عقد الزواج لا يشترط فيه التأكيد بل هو مؤبد لحين أقرب الأجلين، إما الطلاق
2: أو
3: الذي لم
2: الموت
3: يتفق عليه أو
2: أو
3: الموت.
2: الموت أيوة حضرتك قلت يا دكتور الآن الفسخ، ما الفرق بين الفسخ والطلاق في إيجاز يا دكتور؟
3: الزوج له الحق في أن يطلق زوجته 3 مرات.
2: أيوة،
3: طب إذا حدث بينهما فسخ مثلا،
2: ما
3: يعني مثلا
2: المقصود بالفسخ؟
3: الفسخ يقوم بحكم القاضي، لا نحتاج فيه إلى كلمة من الزوج، فالقاضي يفسخ لوجود خلل في
2: أيوة.
3: العقد إلى
2: يعني
3: آخره،
2: ينهي هذه العلاقة يعني
3: ينهيها ولا يحتسب من الطلقات،
2: ولا
3: يعني مثلا
2: تحتسب، نعم
3: لا
2: يعني
3: بيحتسب
2: كأنها لها أيضا 3 طلقات بعد ذلك غير هذا الفسخ.
3: غير هذا الفسخ، نعم،
2: نعم،
3: ويعتبر الزواج كأن لم يكن، لا توجد حقوق لأحد فيه.
2: وإذا
3: نعم.
2: لأسوأ الظروف كان هناك مثلا طفل نتيجة هذا الزواج قبل الفسخ. نعم
3: ينسب إلى الأب وينسب إلى الأم
2: نعم
3: لوجود شبهة، لأن النسب يثبت حتى بالشبهة بأدنى دليل عندنا في الإسلام حفاظا على مصلحة
2: احتراما
3: الطفل.
2: للطفل. نعم
3: فينسب بأدنى دليل ولا ينفى حتى بالدليل القوي، نفي النسب عندنا نتشدد في النفي، هذا حماية للطفل.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: 18:18 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة من سورتي الزمر وغافر، يتلوها القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير

وأذلي

لكل أواب حفيظ.

أدخل

وأزلفت

من

Und

لا.

وكم

إن

0: ألقى السمع وهو شهيد.
1: الله يزيدك يا حاج.
0: وأذل

لكل أواب حفيظ ما

أدخل

وأذ

من

أذن.

فنقبوا في البلاد هل من محيص إن

العيد. ولقد

0: الله أكبر يا أستاذ.
1: فاصبر على ما يقولون.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فاصبر.

0: الصلاة والسلام.
1: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
0: الله أكبر، الله أكبر.
1: واستمع واستمع يا

Once then.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق
1: الله أكبر
0: ذلك يوم الخروج ولقد

فاصبر على ما يقولون عليه الصلاة والسلام.

0: الصلاة والسلام.
1: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
0: الله أكبر، الله أكبر.
1: واستمع واستمع

0: stomach, don't you?
1: Once.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق
1: الله أكبر
0: ذلك يوم الخروج إن

عن النبي.

نحن أعلم

Thank you.

نحن أعلم بك.

بسم الله.

三

سخرها عليهم سبع ليال سخرها

فانت

بسم الله.

三

سخرها عليهم سبع ليال سخرها

فتح.

ينفعها.

فوقي. حملناكم في الجارية لنا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورتي الزمر وغافر، تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن أحسن ما اتسق نظامه، وأولى ما اتبع حلاله واجتنب حرامه، كلام من خير الكلام كلامه. الواحدة وثلاث دقائق، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه فقرة من فقرات المصحف المرتل، يصحبنا خلالها صوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، بدءا من الآية 12 بعد 102 من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب.

معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما

بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مست

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير

أولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك

يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم،

الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا

واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف،

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

مَّحِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا.

ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم

منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: آمين.
1: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين.
2: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما.

0: واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 12 بعد 102 وحتى الآية 60 بعد 102 من سورة البقرة. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في حوالي 13 دقائق إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نستمع إلى الختمة المرتلة بصوت الشيخ محمود صديق المنشاوي بدءا من الآية 27 من سورة الفتح.

سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

آمَنْ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

جديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد.

بعيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب.

شديد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج.

نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت

0: قَالَ رَبُّكَ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: من الختمة المرتلة رتل علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي بدءا من الآية 27 من سورة الفتح وحتى الآية 30 من سورة الذاريات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. طه الذي عم الأنام بفضله، ساد النبيين الأولى من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله، إن تبتغوا فضلا يكون جزيلا، صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا فيها الآن 2:05، وهذه فترة الختام، تستمر مع حضراتكم حتى 5:30 إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل إبراهيم الغريب من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، إن أحسن الكلام أثرا وأبين النظام عبرا، كلام من خلق من الماء بشرا. القارئ الشيخ عبد الوارث عبد العزيز الإمام يتلو علينا من سورة القصص.

إخوتنا في رحاب الإيمان، حين تثقل الأيام خطى الإنسان وتتزاحم في وجهه أبواب الأمل، يظن في ضعفه أن الفرج استغلق وأن العطاء قد تمادى في غيابه، وما درى المسكين أن لطف الله يجري في الخفاء تدبيرا لا يراه إلا بصير، فرب ضيق تحسبه مهلكة وهو للروح مدرسة، ورب تأخير في الإجابة تخفي أقداره أعظم العطايا لمن أحسن الظن بمولاه، فمن وثق بالله لم يخب قط، مصداقا لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا ظننت برب العرش محمودا فاصبر ليومك وارتقب موعودا، كم من قروب تجلى نور فجرها لما رأى القلب القديم مجيدا، فلا تئن إذا الأقدار ضاقت بها، فالله يعلم ما نخفي وما نريد.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 2:09. القارئ الشيخ زكي أحمد إسماعيل يتلو علينا من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ زكي أحمد إسماعيل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: طه صلاة الله.

طه صلاة الله مني سرمدا.